0: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة 20.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
2: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
0: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
3: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها، وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
0: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جين بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Mar Matta. هو شفيع المدمنين, باترون سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة خدمة تسجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: أثارت تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

قال شكسبير: الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء.

0: ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 1638 AM أو عبر شبكة الإنترنت. بهديكم ألف تحية, بهديكم كل المحبة, بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا. نحن راجعين مش مطولين, يلا.

0: عبرت امي أستراليا بدي ارجع لعندكم من جديد. عيوب الجسم بيسترى متر قماش، بس عيوب الفكر بيكشفها اول نقاش. لهالسبب بدي ارجع لقبل وقت اللي قلت ما تقلد الاخرين، لانه انت النسخه المقلده. هيك قال بروسلي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة 20.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض نفسها خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
9: بالنسبة للدور الخليجي طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
7: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
10: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
7: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جينغ بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة 20 في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلودومير زيلنسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

0: عن الحب أيضا قال شكسبير: يمكننا عمل الكثير بالحق لكن بالحب أكثر.
1: انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس، انا بملبورن، بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا كده. اهم حاجه نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جست انا اسمي جوزيف، عم اتسمع بس تقلك شو مزوقه بحط بالغنيه لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت اسلم عليك واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: انتو معنا،
8: نحن معكم عبر 1638 AM.

0: The biggest hits.
1: Alla radio 2ME Australia. Ma con Joe Ashar.
0: From the biggest singers.
2: Massimo Zaytoven.
0: Alla radio 2ME Australia. Only from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to ماي سات جو or kingdomsat.com.

0: من أقوالهم عبر أثير تو أمي أستراليا. قال: الحب أعمى، المحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئاتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

تامي أستراليا، بسلم عليكم جميعا. بعدنا مستمرين برفقتكم لهالفترة. خليكن ما تقلد الآخرين، بروسلي بيقول، ما تاخد خطوات نجاحن، ما تعيد تمثيله، كن مؤمنا واثقا بنفسك، عندها ستنجح. يعني بروسلي قديش بيفهم معك؟

0: يا رب إذا أسأت لألي الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو تو إم إي.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: UMI Australia.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وآخرها ما أفادت به مراسلة الـ LBCI منذ قليل، حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا النبطية الفوق وعلي الطاهر، وفيما النبطية ما زالت في عين الاستهداف، منها اختار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن يقول إن الدولة هنا حاضرة إلى جانب الجنوبيين ولن نتركهم.
1: في النبطية كانت الصورة أهم من مدة الزيارة. للمرة الأولى يدخل رئيس الجمهورية المدينة، يمشي بين الناس في جولة خاطفة لم يعرف بها كثيرون.
2: طول عمرك أنا في النبطية، أنا عايش هون،
3: قاعد هون مناطق مناطق
4: مناطق. شو هيك جيت اليوم؟
2: أول عمرك
5: على طول.
2: شرف لنا أنك تشرف أنت ابن جنوب وتعز راسنا. بدنا الأمان والاطمئنان، أما الأطفال بدها تعيش.
1: لكن التوقيت ليس عابرا، فالنبطية حتى الساعة بلا ضمانات فعلية لتحييدها، والرسالة التي أراد الرئيس تثبيتها واضحة، الدولة هي الضمانة. لذلك لم يأتي منفردا، بل جاء محاطا بقادة الأجهزة الأمنية في مشهد لافت وربما غير مسبوق في المدينة منذ سنوات. دقة المرحلة حضرت أيضا في كلامه عن تعثر المفاوضات راهنا.
6: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
7: هلأ ما في شيء، هلأ ما في شيء.
8: هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضل يكرره، الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب.
1: لكن الضمانات لا تقال فقط بل تترجم. في النبطية استمع رئيس الجمهورية إلى مطالب البلديات وهواجس القطاع الطبي، وفتح نقاشا مباشرا بين الفعاليات المحلية والقادة الأمنيين.
7: جاي يقولون اشكرون ووقف حدون على صمودهم بالمستشفى لتأمين الخدمات الإنسانية والطبية. نقولون أنتوا وسام على صدرنا رغم كل الصعوبات وكل الظروف الصعبة، خاطروا بحياتهم وعم بيخاطروا بحياتهم ضايضلوا هون ليأمنوا الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
9: قال لي بالحرف الواحد كل مطالبكم يلي عم تحكونا ياهن هلا، بتعملوا معروف، بتعملوا كتاب فيهن رسمي لتابعهم هاو النقاط مع كل وزارة بوزارتها على حدة، وهذا عهد مننا. نتأمل من فخامته أن يكرر هذه الزيارة وأن تكون الزيارة للقاء مع الناس.
1: ومن النبطية إلى زوتر الغربية تتبدل الصورة في واحدة من أكثر نقاط الجنوب حساسية. هناك يتفقد الرئيس ومعه قائد الجيش البلدة وكذلك فوج الجيش المتمركز في ديرها. زوتر مساحة اختبار وشرقها أرض لا تزال محتلة.
10: والانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله بنوصل كمان على نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
11: نقاط الثابتة اللي حطها الجيش اللبناني بزوتر الغربية كتير عطيتنا أمل للناس، عن جد الناس كتير مرتاحة، وخصوصا بعد ما زادوا العداد مؤخرا بلش تزداد العائلات اللي هي خارج البلد.
1: وهنا تكتمل الرسالة، الأرض التي تحرر يفترض أن تعود إلى حضن الدولة. بين النبطية وزوتر لم تكن الجولة عابرة، كانت الرسالة بأن أرض الجنوب ليست لقمة سائغة.
0: مشهد الدولة في النبطية لم يبدل موقف القوى المعترضة على الإطار الثلاثي الذي يؤكد رئيس الجمهورية تمسكه به، وأبرز تلك القوى حزب الله الذي أكد اليوم على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن الحزب وحلفائه يتعاملون مع المرحلة الراهنة بالصبر والثبات، وأنهم ليسوا ضعفاء بل ينتمون إلى المحور الذي ينتصر عند باب المندب وفي مضيق هرمز.
12: في محور المقاومة الذي تقدم في الأيام الأخيرة في اليمن إلى باب المندب، ونحن في محور المقاومة الذي يقفل مضيق هرمز ويوصل سعر برميل نفط إلى 110 دولارات ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي الذي يضيق بهذا الارتفاع. نحن بهذا المحور، عندكم أمريكا وعندنا إيران. إذا كان نحن هلا مطولين بالنا يا إخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليم إذا غضب.
0: على خط آخر، وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وقد قال الجيش في بيان إن وحدة حضرت إلى المكان على الفور وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. وفي السياق، نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤولها في منطقة برج أبي حيدر أبو جمال سعدو الذي قضى في الإشكال، ودعت إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل تهدد الأمن والاستقرار، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل وتوقيف جميع المتورطين وإحالتهم إلى العدالة. فيما أكدت جمعية المشاريع الخيرية في بيان إن الإشكال الذي شهدته المنطقة فردي ولا علاقة للجمعية به، مؤكدة حرصها على الاستقرار في المنطقة وضرورة عدم زج اسمها في أي خلاف أو إشكال لا يمت لها بالصلة. مشاكل اللبنانيين بمعظمها مرتبطة بتقلص القدرة الشرائية وتفاقم الأعباء المعيشية، ليصبح السؤال ما الذي يختبئ تحت الأرض وما الذي يؤخر الوصول إليه؟
3: كل ما نحكي بلبنان عن النفط والغاز تتجه عيوننا للبحر. طب إذا بقلكن أنه جزء من هيدي القصة تحت إجرينا بالبر بتصدقوا؟ فلبنان بدأ البحث عن النفط والغاز بالبر من عقود، وحفر عدد من الأبار الاستكشافية بين عامي 1947 و 1967 ظهرت بعدد منها مؤشرات بترولية. صحيح أنها ما كانت اكتشافات تجارية، لكن أبقت سؤال مفتوح حتى اليوم، شو في فعلا بباطن الأرض اللبنانية؟
4: اليوم مثل ما البحر ممكن نحن نلاقي فيه غاز وبترول، البر كمان ممكن نلاقي فيه غاز وبترول. الفرق شو؟ أول شيء البر كلفته أقل، إمكانية أنه تجذب مستثمرين أكثر، وأهم شيء سرعة بالإنتاج في حال اكتشفنا، لأنه نحن يعني ما بدي أعطي أمال خاطئة، لكن اعتبر اكتشفنا اليوم البترول أو الغاز بعد سنتين فين نستعمله، بينما البحر أقل شيء 10 سنين أو 7 سنين.
3: والتنقيب البري بيحمل ميزة إضافية، كلفة أقل وتعقيد تقني أقل مقارنة بالحفر بالمياه العميقة، وهالشي بيوسع دائرة المستثمرين المحتملين وبيسرع الانتقال من الاكتشاف للإنتاج بحال ثبوت الجدوى التجارية. لكن قبل الحفر في شي لازم يصير فوق الأرض. أولاً التشريع، وهيدي مش مسألة تقنية بس، فمن دون تشريعات واضحة ومستقرة بيصعب جذب رأس المال لقطاع بيحتاج لاستثمارات طويلة الأمد.
5: لازم يصير في تنقيب على البر بالموازات مع البحر، لأنه هناك تكامل جيولوجي بين البحر والبر، وفي عندنا بوتنشل خصوصي إذا بنرجع للداتا الموجودة عند الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول عن الأبار السبعة اللي انحفروا بالماضي.
3: وثانيا الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو البي بي بي، فالدولة ما بتملك وحدة القدرة المالية والتقنية لتتحمل كلفة مشاريع بهالحجم، والبي بي بي ممكن يزاوج بين ملكية الدولة لمواردها مع تمويل القطاع الخاص وخبرته ضمن عقود واضحة بتوزع المخاطر والعائدات. وبهيدا الإطار كشفت مصادر مطلعة للبي سي آي أنه الدولة المصرية مستعدة لتقديم الخبرات والاستشارات بملفي الغاز والكهرباء، غير أنه القوانين الموجودة بتوقف عائق أمام تدفق استثمارات من القطاع الخاص من المصرية، وهذا الشيء بيستدعي تطوير البيئة التشريعية بما يسمح بدخول هالاستثمارات، إلى جانب تفعيل دور الجهة التنظيمية يلي بتضبط العلاقة بين الدولة والمستهلك والمستثمر ضمن إطار واضح بيخضع للمراجعة والتحديث المستمرين.
13: ما فيش أي نمو أو تنمية من غير مشاركة القطاع الخاص في هذا الإطار. بيبقى أسهل إن هو توريس كابيتال ياخد قرض يدبر الأموال. يمكن مشكلة الحكومات بصفة عامة هي البيروقراطية.
14: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكرى

0: للتنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبيو.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nizzle.
2: Way back. Back into time.

بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك في

بحبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك. ومهما

خفاف.

أخاف.

बालिक क्यों

Elili, elili, elili, elili.

أخاف أخاف.

يا ليلي أخاف عليك يوم.

هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشركة سوا. تابعونا.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: أثار تصريحات بولين هيسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهوسين كوميشن، ولكن بولين هيسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو اول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين, تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد

0: إيمان المسيح. Saint Denise, pray for us.
1: الديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مكملين دايما سوا المشوار مع راديو 2ME. خليكن معنا على 1638 AM. بعد لحظات قليلة رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Every hour. First. 2ME Australia.

0: ترامب يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، وطهران تقول أن المضيق لن يفتح بموجب التفاهم مع سلطنة عمان. تجدد الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز باليمن، وجرحى إثر سقوط مقذوف على مدينة جازان جنوبية السعودية. رئيس وزراء العراق يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة للصراع، وبغداد وطهران تبحثان الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمتلك القدرة على تنفيذ الهجوم على خطوط الأنابيب السعودية، مرجحا قيامها بالهجوم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن في دبلن.
1: ربما هي المسؤولة. إيران لها القدرة والشجاعة لتنفيذ هجوم على خطوط الأنابيب في السعودية. لقد أجرينا محادثات مع الحوثيين، وهم لا يريدون القتال مع الولايات المتحدة ولا يريدون أن نقوم بملاحقتهم. لقد اتصلوا وطلبوا عدم تدخلنا في هذه المسألة، وهم يسمحون بمرور السفن في مضيق باب المندب. سنتعامل مع هذه المسألة، وقد قمنا بعمل جيد. يدنا هي العليا في مضيق هرمز، ونقوم بالسيطرة عليه، والحصار يبلي بلاء حسنا.
0: وقال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. جدد التأكيد أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، وأنه تمت إزالة الألغام البحرية من المضيق. أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة عند انتهاء الحرب.
1: الأمر في غاية البساطة، إيران لا يمكنها أن تحوز سلاحا نوويا، ولا توجد أي طريقة تسمح لهم بذلك. ولو امتلكوه فسيقومون بتدمير إسرائيل والشرق الأوسط، وسيطال ضربهم بعض المدن الأوروبية كما سيضربوننا قبل أن نتمكن من إخماد الحريق. لذا لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، لكنني أعدكم بأنه بعد الانتخابات بوقت قصير ستشهد أسعار النفط تراجعا حادا وستنخفض بشدة.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية من مصدر إيراني أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان المقرر إعلانه قريبا لا يعني فتح مضيق هرمز. أوضح المصدر الإيراني أن التفاهم تضمن اتفاقا على تفاصيل ومواصفات المسارات الجديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، مضيفا أن حركة العبور ستتم وفق ترتيبات إيرانية سيتم بعد بدء تنفيذها غلق المسار الجنوبي العماني الذي كانت واشنطن تصر على فتحه. أكد المصدر أن المضيق سيظل مغلقا ما لم يتم تنفيذ الشروط السبعة التي أبلغت بها طهران الجانب الأمريكي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم في مضيق هرمز. هذا ولم ترد أي تفاصيل عن طبيعة الانفجارين أو حجمهما أو خسائرهما. وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين في منطقة بخشان في جنوب شرق إيران. أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
2: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تضرب جنوب شرقي إيران. اندلعت عملية مسلحة واسعة تضمنت إطلاق نار كثيفا بين قوات أمنية ومجموعة مسلحة. استمرت الأحداث لمدة ساعات ورافقتها أصوات انفجارات وتصاعد كثيف للدخان، كما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الأمن. أفادت مصادر أن مسلحين هاجموا ثلاث مركبات تقل أفرادا عسكريين وأمنيين، بالإضافة إلى موقعين كانت القوات متمركزة فيهما. فيما أكدت الرواية الرسمية أن أجهزة الأمن تمكنت بعد رصد استخباراتي من تحديد مكان تجمع أفراد مجموعة وصفتها بأنها معادية وإرهابية في سروان قبل تنفيذ عملية مباغتة ضدها. وقعت المواجهات في منطقة شديدة الحساسية، وهي بخشان في مدينة سروان بمحافظة سيستان وبلوشستان الواقعة أقصى جنوب شرقي إيران، على حدود واسعة ومفتوحة مع باكستان وأفغانستان. تعد موطنا لأقلية البلوش المسلمة السنية، وتشهد المحافظة تاريخا طويلا من التمرد المسلح. يعاني سكان فيها من شعور بالإقصاء عن الوظائف والهياكل الحكومية والخدمات الأساسية. تواجه السلطات الإيرانية هناك ما تعتبر تمردا مسلحا تنفذ جماعة معارضة تسمى جيش العدل. التطور الأمني الأخير جاء بعد سلسلة إعلانات إيرانية خلال الأسابيع الأخيرة عن إحباط عمليات تسلل وإدخال مقاتلين وأسلحة إلى مناطق تقع في الجنوب الشرقي للبلاد، وكان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، حيث كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها فككت 3 خلايا عملياتية في سيستان وبلوشستان أثناء دخول أفرادها إلى إيران. تعكس الأحداث الأخيرة أن التحديات الأمنية في الداخل الإيراني لم تعد مقتصرة على الجبهات الخارجية أو المواجهة مع ما تعتبرهم الخصوم، بل باتت تشمل بصورة متزايدة إدارة التهديدات الممتدة على أطراف الدولة نفسها.
0: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة روس أتوم الحكومية للطاقة النووية قولها إنها تعتزم زيادة عدد المتخصصين العاملين في محطة بوشهر النووية في إيران إلى 150 في وقت قريب. وكانت الشركة الروسية قد أجلت مئات الموظفين بعد اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران شهر فبراير الماضي. أعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن جراء مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي. قال الدفاع المدني السعودي إن فرقة من محافظة الطوال بمنطقة جازان باشرت التعامل مع سقوط المقذوف الذي أسفر عن إصابة شخصين وألحق أضرارا مادية بمسجد وعدد من المركبات. أفادت مصادر يمنية بتجدد الغارات الجوية على مواقع الحوثيين غربية محافظة تعز. كانت المصادر قد أعلنت في وقت سابق شن مقاتلات حربية نحو 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات ومعسكرات للحوثيين في محافظة البيضاء. كما أعلنت مصادر حوثية أنها تعرضت لما 129 غارة جوية خلال الساعات 48 الماضية توزعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. قال وزير الاقتصاد في جيبوتي إن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات 24 الماضية في ظل المعارك الدائرة هناك. كما قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن النازحين وصلوا إلى أوبوك في شمال جيبوتي، وتوقعت وصول عدد من الأشخاص في الأيام المقبلة. كانت المنظمة أفادت بأن ما لا يقل عن 76,000 شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو الماضي. جدد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي تأكيده عدم السماح بأن يكون العراق ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقا للاعتداء على الجوار. كما أكد الزيدي أن محاولات العبث بأمن البلاد ستنكسر أمام وحدة الشعب ووقوفه مع حكومته وقواته المسلحة حسب قوله. جدد الزيدي تعهد الحكومة بالعمل على استقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد. أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية، مشيرا إلى وجود عمل ميداني واستخباري مستمر للوصول إلى المتورطين. نقلت رويترز عن مصدرين.
3: هيدا إذاعتكن وهيدا موسيقتكن ودايما توقيم إيه برفقتكن. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت وبوجه لكم أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا حول العالم.

0: أمي وميساء من بيروت، معكم ماريا منصور. تحياتنا لكل مستمعي تو أمي أستراليا، خليكن معنا على السمع دايما برفقتكن لنستمع سوا لمجموعة كبيرة ومنوعة من الأغاني، وأكيد لآخر الأخبار والتطورات يلي منقدم لكم إياها دايما على مدار الساعة. وتابعونا، خليكن معنا على 1638 AM.
1: Wake up
2: feeling refreshed.
1: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تو ان.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تو ان كل صباح.
2: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
8: تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour pray for us please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us.
7: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

كتير منسمع بهيدا الجملة اللي استحوا ماتوا. شو الحقيقة من هيدا المثل؟ هالمثل أكيد دايما بتسمعوه، بس المعنى إنه إذا بتضل ساكت كتير وبتخاف تحكي بتروح عليك فرص. أوقات كلمة واحدة بتغير كل المشهد وكل القصة، فما تسكتوا عن حقكن. مكملين مشوارنا على الموجة الأحلى.

0: بكل محلة السمين العربية.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: صباح النور محبوبي، صباحا.
3: أثارت تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسينج كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: to M-E.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go.

0: or kingdomset.com.
1: أكيد على 2MP.
2: Direct from the 2ME archives.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات من بيروت.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: وزوجات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وسيط.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: First 2ME Australia.

مشاهدينا اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار من العربيه. اعلنت هيئه عمليات التجاره البحريه البريطانيه في بيان انها تلقت تقريرا عن واقعه في مضيق هرمز، وقالت الهيئه ان السفينه اصيبت بمقذوف مجهول اثناء مرورها عبر المضيق، مشيره الى ان حاله الطاقم وتقييم الاضرار والاثر البيئي ما تزال غير معلومه في الوقت الراهن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب في تعس. كما أعلنت من جهة أخرى وفي خبر آخر السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال 24 ساعة الماضية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي. وقالت منسقة الاستجابة الإنسانية بمنظمة الهجرة الدولية إن من بين الوافدين نساء وأطفال. أكد بيان الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف حوثي في محافظة طوال بمنطقة جازان، هذا ما أدى إلى تضرر مسجد وإلى أضرار مادية بمسجد ومبان ومركبات. وقد أضاف الدفاع المدني السعودي بأن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، وشدد على أن استهداف الأعيان المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. نفذت إسرائيل هجمات متواصلة على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، شملت غارات جوية وتفجيرات وقصفا مدفعيا وتفجير منازل، فيما تعرضت بلدة المنصور وحدها لأكثر من 30 تفجيرا خلال 24 ساعة. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في المرمى مساء جديد للرياضة، طاب توقعاتكم. الهلال يصالح جماهيره بنصف درزن وينفرد بالصدارة، والنصر يغرق في الخليج ويحقق رقما قياسيا عالميا، الشباب حتى الآن بلا انتصارات في دوري روشن، وفي وقبل بطولة جدة هل تضم بطولة الخليج منتخبات جديدة بدءا من النسخة المقبلة؟

حياكم الله. زكت الجمعية العمومية 15 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي التي عقدت السبت في الطائف بالسعودية زكت مجلس إدارة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، وفيها تم تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد لولاية جديدة. تتواصل اليوم الأحد منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا في اليابان، ويلتقي المنتخب السعودي مع منتخب إندونيسيا في المجموعة الأولى. كانت السعودية خسرت أمام كوريا الجنوبية ثم أمام اليابان، وتتمسك بأمل التأهل للدور الثاني ضمن أفضل الثوالث في المجموعات إذا ما اجتازت مباراة اليوم.

0: ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، فاز الهلال على مضيفه التعاون، وتعادل الخليج وضيفه النصر، وأيضا تعادل الشباب أمام الفيحاء. مباراة بوريدا منحت أزرق العاصمة فوزه 24 على التعاون في دوري المحترفين، والأكبر له على منافسه متجاوزا الانتصار برباعية والذي تحقق في 4 مناسبات. بعد المباراة أعلنت إدارة التعاون إقالة المدرب زاركو لاريتش. النصر رغم التعادل في ضيافة الخليج إلا أنه حطم الرقم القياسي التاريخي لريفر بليت الأرجنتيني، أصبح أول فريق في العالم يسجل في 94 مباراة متتالية في بطولات الدوري. وفريق الشباب والفيحة تعادلا للمرة الرابعة بمواجهاتهما ضمن دوري المحترفين، كذلك يعد هذا التعادل الثالث دون أهداف بين الفريقين في الدوري خلال 17 مباراة. وعن المباريات الثلاث والحالات التحكيمية مباشرة نذهب إلى صديقنا عصام عبد الفتاح كابتن. مساء الخير، أهلا بك كابتن.
1: مساء الخير يا بتال، أهلا بك.
0: اتصل فيك الطريس أمس ولا لا كابتن؟
1: هل الموضوع ده بعد الهوى عشان ما نعملش مشكلة؟
0: مش مشكلة أنه اتصل عليك كابتن، عادي سوالي في الأصدقاء. اتصل ولا ما اتصل؟
1: هقولك بعد الهوى أحسن.
0: طيب يلا
1: عشان ما نعملوش مشكله بس.
0: لا اوكي، خلينا نروح للحاله الاولى كابتن، من مباراه التعاون والهلال في بريده في ضيافه التعاون. ايفان بارتون من السلفادور هو زائر دائم للدوري السعودي، معروف في الدوري السعودي، حكم كابتن صحيح في المونديال الاخير صحيح؟
1: صحيح،
0: كان موجود في وقاد اكثر من مباراه، اعتقد قاد مباراتين في المونديال.
1: صحيح
0: نعم. 43 كابتن شرح الحاله، هل هناك شك بهدف الهلال الثالث مع هذه اللقطه؟
1: هنشوف هنا فريق الهلال بدأ الهجوم أو الاستحواذ على الكرة الحقيقة بمخالفة في نص الملعب، يعني هنا في مخالفة ضد لاعب الهلال وتم الاستحواذ على الكرة وبناء الهجوم، هجوم دايركت على مرمى الفريق المنافس الحقيقة اللي هو التعاون. نعم. ثم وبالتالي تم إحراز هدف. أنا شايف هنا كان يجب على تقنية الفار إعطاء فرصة أخرى للحكم، على إن مرحلة بناء الهجوم بدأت بخطأ، فكان يجب هنا احتساب الخطأ وإلغاء الهدف.
0: طب الحكم راجعها كابتن؟
1: الحقيقة إحنا هنا شايفين خطأ الحقيقة لصالح لاعب التعاون، فكان يجب على الحكم الحقيقة إلغاء الهدف واحتساب الخطأ. العودة إلى احتساب الخطأ كان هو القرار الصحيح.
0: جميل كابتن. بارتون ما عنده أي أخطاء أخرى السلفادوري؟
1: لا، هي الحالة دي فقط، والمباراة كانت سهلة، النتيجة طبعا سهلت المباراة بشكل كبير يعني.
0: جميل. في مباراة الشرقية كابتن، مباراة الخليج وضيفه النصر، الحكم فيصل بلوي دقيقة 13، هل توجد جزائية لفريق الخليج؟
1: فعلا حالة مهمة، وقرب الحكم من الحالة ومشاهدته لتفاصيل الدقيقة هنا، لاعب النصر الحقيقة نجح في لعب الكرة وحركة الجسم هي اللي عملت هذا الاحتجاج، حركة جسم طبيعية، لكن هو الهدف الأساسي اللي ما فيش خطأ في هذه اللعبة انه هنا هو
2: يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بهالأحد سوا على 2 أميا أستراليا 1638 AM. ماريا معكم من هلأ للساعة 6 المساء، ورح نبلش مشوارنا بهالأثناء بأول أغنية برفقة محمد علي، من بعده منكمل مع محمد خيري، نرجع منتابع برفقة السيدة فيروز، وعنا يعني جولة رائعة رح نبدأ فيها مشوارنا، خليكم معنا.

الأجواء الحلوة مكملة بمشوارنا لأحد اليوم. بدي أتمنى أحد مبارك على الجميع ويا رب تكونوا بألف خير. رح ننتقل لأجواء مميزة.

0: هالأسبوع اللي مرق علينا كان مليان أحداث خصوصا بلبنان والمنطقة، فاليوم بمشوارنا هيك بين الأغاني رح وقف معكم عند القصص يلي عن جد غيرت هيك الصورة، وكمان رح نشوف شوية أخبار حول العالم وبأستراليا هيك بمواضيع مختلفة. بس قبل ما نكمل خلينا نشوف معكم أجواء الطقس لليوم الأحد. بسدني اليوم طقس مشمس، درجة الحرارة بتوصل لل 23، 24 درجة بملبورن، وهون ببيروت الحرارة بتوصل لل 30 درجة. خليكن معنا هون راديو 2ME، أحد مبارك.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: العودة لعندكم مستمعين، إن شاء الله أوقاتكم حلوة ونهاركم اليوم ماشي بشكل جيد. رح انتقل لهالخبر وتحديدا يعني من لبنان، من كفر رمان، لأنه يلي صار هناك خلال الأسبوع كان واحد من أقسى أيام التصعيد الأخير. الغارات الإسرائيلية قتلت بحسب وزارة الصحة اللبنانية 12 شخص، من بينهم طفلين وأربع نساء، وفي مسعف قتل كمان بضربة منفصلة. هلأ إسرائيل قالت من جهتها أنها كانت عم تستهدف أشخاص اتهمتهم بنقل أسلحة بالمنطقة، وقال الجيش أنه عم بيراجع التقارير يلي تحدثت عن سقوط مدنيين. بس المشهد اللي وصفه مراسلو رويترز من المكان كان كتير واضح، كان بيحكي وبيفرجي كتب مدرسية بين الركام ومبنى سكن انضرب بوقت كان الولاد عم يتحضروا للمدرسة. هلأ كله فترة باك تو سكول، كل المدارس تقريبيا عم ترجع شوي شوي للمدرسة، وهون يعني عم نشوف بتصير الأرقام ناس 12، بس مش بس رقم بخبر، هن عائلات أطفال بيوت ونهار عادي فجأة هيك انقلب بلحظة. الحادثة اجت وسط تصعيد أكبر حوالي منطقة علي الطاهر بوقت وقف إطلاق النار يلي تم التوصل إله بشهر جون، بعده رسميا موجود، ولكن على الأرض الوضع بيقول وبيفرجي أشياء تانية عكس كل شيء عم ينحكى عنه وبعيد جدا عن الاستقرار. يعني الله يرحم الضحايا ويعين أهلهم، يحمي كل المدنيين بالجنوب، لأنه هنيك الناس بطلت عم تسأل أبدا عن نظريات سياسية وشو حيصير وشو الحل، وهيك عم تسأل بس إذا بيتها آمن وإذا ولادها رح يرجعوا أصلا على البيت. بناخد هون بريك صغير وبعده برجع لعندكم ومنكفي بأخبارنا، أكيد أخبار لبنان، الجنوب، منطقة الشرق الأوسط، وكمان أخبار حول العالم وأغانينا طبعا عبر 2ME أستراليا. خليكن على السمع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة، فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: بس على 2ME.

0: من استديوهات 2ME ومايسات بقلب بيروت، أنا ماريا منصور معكم على المحطة الوحيدة اللي بتعطيكم آخر الأخبار بالساعة 24/7، وطبعا أحلى الأغاني خليكن معنا.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان منجمعلكن إياها بموجز منسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 16:38 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Get the news first from 2ME.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: 1638 2ME أستراليا.
10: 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

تسألني ما على قد الشوق.

من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. معادلة الحياة هي حب زائد ثقة زائد راحة زائد تفاهم، وما فيها تكمل الحياة وواحد من هالعناصر غايب. كرمال تكون الحياة كاملة لازم تجربوا تنسقوا بين هول الأربع عناصر اللي هي حب ثقة راحة تفاهم، وإن شاء الله كل أيامكن حب وثقة وراحة وتفاهم. معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. 2ME.

0: Podcast.
1: What
0: the 2ME No Limits.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.

0: نهارنا اليوم يلي حمل أكيد مجموعة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
8: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا. جريحان في السعودية بهجومين للحوثيين أحدهما على قاعدة عسكرية وسط تجدد القتال مع قوات الحكومة ونزوح 76 ألف يمني. الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي ناقشا وجها لوجه الاستقرار الإقليمي في قمة بريكس والمنامة، تقاطع اجتماعا خليجيا مع طهران بشأن هرمز. تأهب إسرائيلي على عدة جبهات عشية الأعياد اليهودية، ورئيس اللبناني جوزيف عون يزور جنوب لبنان ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من بلاده. عشرات الألاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا، والسويديون يصوتون على دولة الرفاه، بينما اليمين المتطرف على عتبة مشاركة بالحكومة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا. بينما شنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض ضربات على مواقع الحوثيين في المخا وتعز، استهدف الحوثيون بدورهم قاعدة عسكرية ومخازن أسلحة وغرف قيادة جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. وأفادت الرياض بأن مقذوفا حوثيا أسفر عن إصابة شخصين قرب جازان على الحدود مع اليمن. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
9: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن بالهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة، فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل للدولية.
8: وأعلن الحوثيون تحرير 200 من عناصرهم المحتجزين لدى قوات الحكومة، وأفادت الأمم المتحدة بنزوح 76 ألف شخص في اليمن. وسيطرت الحوثيين على مضيق باب المندب يثير القلق في مصر لأسباب حدثنا عنها صباح اليوم مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
10: مصر تتعامل مع باب المندب باعتباره امتداد لأمنها القومي والاقتصادي وليس أزمة بعيدة عن حدودها. المضيق يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، وأي تهديد ملاحي فيه يمكن أن تدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن البحر الأحمر. سيناريو ليس افتراضيا بالنسبة للقاهرة، فقد أدت هجمات الحوثيين واضطرابات الملاحة منذ عام 2023 إلى تراجع كبير في حركة السفن العابرة لقناة السويس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي كشف كما تحدث دفت عن خسائر إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة المرتبطة بباب المندب، وجاءت عبارته واضحة: لا نريد تكرار مضيق هرمز في باب المندب، في إشارة إلى مخاطر تحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط في الصراعات الإقليمية. وزير الخارجية المصري أكد أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب هي مسألة شديدة الأهمية للأمن الإقليمي والدولي، وشدد على دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن والاستقرار وخفض التصعيد. في هذا السياق تكتسب العلاقات المصرية مع السعودية ودول البحر الأحمر أهمية خاصة.
8: وفي مضيق هرمز تعرضت سفينة لإصابة بمقذوف، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه منع 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين من العبور في إطار حصار الموانئ الإيرانية. مساء أمس قتل شخص وأصيب 3 بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة جزيرة قشم. وقال مصدر إيراني إن التفاهم مع عمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع مقرر في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج والعراق. عبد الله العالمي وهو كاتب سعودي اقتصادي يلمح إلى مفاوضات أبعد من المضيق وإلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية.
11: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
8: والتقى بشكل لافت الرئيس مسعود بزشكيان بولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وجها لوجه على هامش قمة بريكسيت التي دعت لأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. وزير الخارجية البريطاني بحث مع نظيره السعودي الهجمات على المملكة، ومن بينها هجوم بالمسيرات استهدف خط أنابيب في السعودية. عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاقها قرب الحدود مع إيران، وأغلقت 3 معابر حدودية مع الجمهورية الإسلامية لأسباب بحثها في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره الإيراني عباس عراقجي، ويحدثنا عنها مراسلنا في بغداد باسل محمد.
12: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية، وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح خارج سلطة الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
8: ترفع إسرائيل حالة التأهب الأمني والعسكري عشية رأس السنة اليهودية وسط التوترات على جبهات عدة من بينها لبنان، وذلك بعد أن أعلن الجيش تدمير آخر أنفاق حزب الله في جبل علي الطاهر. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: أبقت إسرائيل على حالة تأهب كبيرة على جبهة لبنان واستمرت في شن غارات خشية من رد محتمل لحزب الله على تفجير الأنفاق الاستراتيجية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، فيما تأجلت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة الثلاثاء في روما، وسيعقد عوضا عنها اجتماع ثنائي في واشنطن بين السفيرين الإسرائيلي واللبنانية للبحث في استمرار تطبيق الاتفاق الإطاري. حال التأهب رفعت بسبب الأعياد اليهودية في الضفة الغربية أيضا، فيما استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. عين إسرائيل أمنيا وعسكريا على باب المندب واتساع سيطرة الحوثيين وسط قلق من إمكان أن تدخل إيران الحوثيين مجددا على خط النار لاستهداف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات، عوضا عنها مع توالي التصريحات والتهديدات الإسرائيلية لإيران والحديث عن منع امتلاكها سلاح نووي، والمهمة لم تكتمل بحسب نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
8: زار الرئيس اللبناني جوزيف عون جنوب لبنان وشدد من النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار ثوابت، وتفقد القوات اللبنانية في زوطر الغربية وعاين مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في نظيرتها الشرقية. يحدث ذلك بينما لا يزال لبنان يعيش على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية وسط تأجيل لجولة المفاوضات وتعويل بيروت على مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني. مراسلنا في العاصمة اللبنانية أولا نصيف.
14: بات في الحكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات 8 لبنانية إسرائيلية في روما هذا الشهر بعدما كانت روجت إسرائيل لها غدا الاثنين والثلاثاء. لبنان لم يتبلغ أي موعد بينما يستعد في 17 أيلول لمؤتمر دعم الجيش في باريس المعول على أن يعود منه لبنان بمساعدات عسكرية تساعده على انتشار جيشه جنوب نهر الليطاني تنفيذا للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بينما طلب الدول الأوروبية أي مساعدات للجيش بإحراز تقدم في خطة تجريد حزب الله من سلاحه. لا جولة مفاوضات 8 إذن فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وغاراتها وتتحضر لفتح جبهة جديدة في مرتفعات جزين، حيث آخر بنى عسكرية قوية لحزب الله في إقليم التفاح الذي يربط البقاع الغربي بجنوب نهر الليطاني ويمثل شريانا أساسيا لتزود حزب الله أسلحة ومقاتلين. السيطرة على هذه المرتفعات تعني إنهاء أي وجود عسكري لحزب الله في كل منطقة جنوب نهر الليطاني. زار رئيس الجمهورية جوزيف عون يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل مدينة النبطية، وتفقد وحدات الجيش في زوتر الغربية في رسالة تطمين أن الجيش سينتشر فيها والدولة اللبنانية إلى جانبها. إن أولى نصيف، بيروت، مونتي كارلو، الدولية.
8: تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إنها 7 صباحا والدقيقة 11 بتوقيت باريس. في أوكرانيا قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية بعدما أبدى الرئيس زيلينسكي استعداده للقاء نظيره بوتين على هامش قمة 20 في ميامي هذا العام، لكن الكرملين سارع إلى إعلان أن هذا الأمر مستحيل. وبعد أن اتهمت موسكو بشكل رسمي تشتبه برلين بعنصر استخبارات عسكري روسي ضالع بالتخطيط لهجوم متعدد الوسائل بالمسيرة المفخخة في مطار لايبزيغ قبل شهر، وفي مدن ألمانية عدة تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها احضروا حزب البديل الآن والديمقراطية لا تحتاج إلى بدائل. يتوجه السويديون إلى صناديق الاختراع في تشريعيات مشوقة عنوانها دولة الرفاه بين الاشتراكيين واليمين المعتدل، وقد يخسر اليمين السلطة أو يضطر للتحالف مع اليمين المتطرف. لميزانتين.
15: الانتخابات التشريعية السويدية تجري وسط تحول كبير في المشهد السياسي، فبعدما كانت الهجرة والأمن محور انتخابات 2022 يتركز النقاش اليوم على دولة الرفاه وتكاليف المعيشة كما الصحة والتعليم في ظل بلوغ البطالة نحو 9%. وقد اشتدت حدة المنافسة خلال الأيام الأخيرة لسيما بين المرشحين الرئيسيين وهما الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون التي تولت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة. على الجانب الآخر يبرز أولف كريسترسون رئيس الوزراء الحالي المنتمي لليمين. كريسترسون الذي اتسم سجله بالحزم في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة قال إنه يطمح للحصول على 4 سنوات إضافية لإعادة العظمة إلى السويد في إشارة ضمنية إلى شعار دونالد ترامب الشهير. وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس تقاربا شديدا بين المعسكرين، وفي هذا السياق قللت أندرسون من جهتها من حدة التوتر قائلة إن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، فهكذا تجري الانتخابات عادة في السويد.
8: ترامب أيد من دبلن إعادة توحيد إيرلندا بينما وصفه متظاهرون بأنه داعية حرب. أطلقت منظمات غير حكومية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون في تونس، أوضاع غير إنسانية تفاقمت بعد موجة الحر، وسط تقارير عن وفاة 23 سجينا. الإعلامي والحقوق التونسي ناجي الخشناوي يحمل النظام المسؤولية.
16: تأكيد على أنه حالات الوفاة داخل السجون التونسية رافقتها حالة من التعتيم والتجاهل من طرف وسائل الأعلام الرسمية. ومنظمات المجتمع المدني حاولت من جهتها أن تضغط بشكل كبير، خاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا منظمة الأطباء الشبان. فيعني من المفترض أن النظام هو الذي يقدم الأحصائيات الرسمية، مفترض أن النظام هو الذي يحسن جودة الإقامة داخل السجون التونسية. لا أحد يتحمل مسؤولية هذه الوفيات، لا موجة الحرب والتي اجتاحت كامل يعني الكرة الأرضية، ليست تونس الاستثناء، ولكن في تونس هناك يعني ظروف غير إنسانية داخل السجون هي التي سرعت بهذه العملية، عملية يعني بين ظفرين فلنقول أنها قتل بسبب الظروف غير الإنسانية داخل السجون.
8: رئيس أنتروبيك دعا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وأيده رئيس أوبن إي آي وإيلون ماسك. في باريس اعتلت النجمة سيلين ديون المسرح بعد 6 أعوام غياب بسبب مرض عصبي نادر، وخاطبت جمهورها بأغنية أونو شانجو با وتأثرت بشدة، معترفة بحبها لباريس وبأن الطريق كانت أكثر وعورا مما توقعت والرحلة أطول مما اعتقدت، لكنها تمسكت بشعاع ضئيل من الضوء.
17: Arncliff, the M5 motorway approaching the Princess Highway off-ramp, a car and motorcycle have come together. The left lane closed for the eastbound run, but at Moorbank, a 2-car crash now cleared on Newbridge Road just past Governor Macquarie Drive, with all lanes reopened eastbound, and the lights have been restored in Bankstown corner of Stacey Street at Macaulay Avenue. In Melbourne, no shortage of footy in town today, with the AFLW hosting matches at the Casey Fields and Windy Hill in Essendon. Both of those matches now on the wind down. A match is still underway at the Arden Street Oval in North Melbourne, with extra traffic at all of those venues. Need help? Real human help is just a few taps away in my Optus this app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. That's the latest traffic on 1638 to EME Australia.
0: يسعد لي أوقاتكم مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت، عم برفقكم عبر 2ME أستراليا. الصبر مفتاح الفرح، والموسيقى مفتاح المزاج الحلو. أهلا وسهلا فيكم.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: ابحث عن الجمال بكل شيء حولك، فالإيجابية بتجيب لكم المزيد من الجمال. ما تقلقوا بشأن المستقبل، فاليوم هو فرصة لتحقيق النمو والتحسن. الحياة مغامرة كتير حلوة، استمتعوا فيها وما تخافوا من مواجهة التحديات. كونوا شمس بتضوي حياة الآخرين بدفء حبكم ونظرتكم للإيجابية. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits, non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2MA Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الـ KFC. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: راديو 2 ام استراليا على طول معكن بالليل وبنهار وين ما كنتوا مرافقينكن بكل اوقاتكن خليكن معنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل انت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطي.

0: فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك والبصمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمو شاب.
1: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريت خوري.
9: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة 20.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرضها خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
10: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
9: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
11: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
9: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جينغ بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة 20 في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

0: I'm sexy and I know it.
1: متابعين دايما مشوارنا من راديو 2 اميا استراليا، معكم ماريا منصور من قلب بيروت. خليكن معنا، خلينا نمضي سوا اوقات كتير حلوه.

0: المحطة اللي ما بتشبه غيرها تو ام يا أستراليا، وين ما كنتوا الرفقة الحلوة معكن على الهوا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: Leave on the

0: خليكن معنا على السماع دائما برفقة من راديو 2MA أستراليا بدنا نستمع نحن وياكن لمجموعة منوعة وكبيرة من الأغاني اللي منتمنى أن تنال أعجابكن. دائما كونوا برفقتنا على 1638 AM راديو 2MA أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rowlands running up some of the latest news. A Melbourne man charged with possessing violent extremist material has applied for bail. Officers swooped on 30-year-old Mohamed Ahamadzi last night at Melbourne International Airport and charged him with possessing violent extremist material. He's the sixth Melbourne man the AFP has charged as part of a probe into Australians distributing Islamic State propaganda online. The Melbourne Magistrates Court today heard that he'd been aboard or about to board a flight to Afghanistan via Abu Dhabi to take medication to his father. He applied for bail, but the court adjourned until Tuesday, so a decision is yet to be made. Oil prices are set to skyrocket once again amid escalating tensions in the Middle East. A Saudi Arabian oil pipeline was shut down yesterday after being struck by drones, and Yemen's Houthis have seized a strategic Red Sea port, further threatening shipping energy routes. Visiting scholar at the Precourt Institute for Energy at Stanford University, Maxime Sonnen, says while the situation is tense, this fluctuation in price may calm if oil is successfully exported. And a police car has been involved in a collision with a sedan in Sydney's southwest, with two people in a critical condition. Two male constables were driving along Prairievale Road in Bosley Park following reports of a child running onto the road. When the collision occurred, both vehicles left the road and struck two separate houses. The female driver of the sedan and her female passenger have been taken to hospital in a critical condition, while the two officers suffered minor injuries. This is ABC News.
0: هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكن بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكن، وخليكن معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.

0: حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.
1: مستمعينا نهارنا اليوم يلي حمل مجموعة كبيرة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وآخرها ما أفادت به مراسلة الـLBCI منذ قليل، حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا النبطية الفوق وعلي الطاهر. وفيما النبطية ما زالت في عين الاستهداف، منها اختار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن يقول إن الدولة هنا حاضرة إلى جانب الجنوبيين ولن نتركهم.
1: في النبطية كانت الصورة أهم من مدة الزيارة. للمرة الأولى يدخل رئيس الجمهورية المدينة، يمشي بين الناس في جولة خاطفة لم يعرف بها كثيرون.
2: طول عمرك أنا في النبطية، أنا عايش هون.
3: طول عمرك على طول وشرف لنا انك تشرف انت ابن جنوب وتعز راسنا. بدنا الامان والاطمئنان، عندنا اطفال بدها تعيش، شرفنا وتبهدلنا.
1: لكن التوقيت ليس عابرا، فالنبطية حتى الساعه بلا ضمانات فعليه لتحييدها. والرساله التي اراد الرئيس تثبيتها واضحه، الدوله هي الضمانه. لذلك لم ياتي منفردا، بل جاء محاطاً بقادة الأجهزة الأمنية في مشهد لافت وربما غير مسبوق في المدينة منذ سنوات. دقة المرحلة حضرت أيضاً في كلامه عن تعثر المفاوضات راهناً.
4: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
5: هلأ ما في شيء، هلأ ما في شيء.
6: هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضل نكرره، الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين عنا وإعادة أعمار جنوب.
1: لكن الضمانات لا تقال فقط بل تترجم. في النبطية استمع رئيس الجمهورية إلى مطالب البلديات وهواجس القطاع الطبي، وفتح نقاشا مباشرا بين الفعاليات المحلية والقادة الأمنيين.
5: جاي يقلن اشكرن ووقف حدن على صمودن بالمستشفى لتأمين الخدمات الإنسانية والطبية. نقلن انتو وسام على صدرنا رغم كل الصعوبات وكل الظروف الصعبة، خاطروا بحياتن وعم بيخاطروا بحياتن، ده يضلوا هون ليأمنوا الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
7: قال لي بالحرف الواحد كل مطالبكن يلي عم تحكونا ياهن هلا، بتعملوا معروف، بتعملوا كتاب فيهن رسمي لتابعن هاو النقاط مع كل وزارة بوزارتها على حدة، وهذا عهد مننا. نتأمل من فخامته أنه يكرر هذه الزيارة وأن تكون الزيارة للقاء مع الناس.
1: ومن النبطية إلى زوتر الغربية تتبدل الصورة في واحدة من أكثر نقاط الجنوب حساسية. هناك يتفقد الرئيس ومعه قائد الجيش البلدة وكذلك فوج الجيش المتمركز في ديرها. زوتر مساحة اختبار، وشرقها أرض لا تزال محتلة.
8: والانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله منوصل كمان على نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
9: نقاط الثابتة اللي حتى الجيش اللبناني بزوتر الغربية كتير عطيتنا أمل للناس، عن جد الناس كتير مرتاحة، وخصوصا بعد ما زادوا العداد مؤخرا بلشت تزداد العائلات اللي هي خارج البلد.
1: وهنا تكتمل الرسالة، الأرض التي تحرر يفترض أن تعود إلى حضن الدولة. بين النبطية وزوتر لم تكن الجولة عابرة، كانت الرسالة بأن أرض الجنوب ليست لقمة سائغة.
0: مشهد الدولة في النبطية لم يبدل موقف القوى المعترضة على الإطار الثلاثي الذي يؤكد رئيس الجمهورية تمسكه به. وأبرز تلك القوى حزب الله، الذي أكد اليوم على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أبا حسين الحاج حسن أن الحزب وحلفائه يتعاملون مع المرحلة الراهنة بالصبر والثبات، وأنهم ليسوا ضعفاء بل ينتمون إلى المحور الذي ينتصر عند باب المندب وفي مضيقه هرمز.
10: في محور المقاومة الذي تقدم في الأيام الأخيرة في اليمن إلى باب المندب، ونحن في محور المقاومة الذي يقفل مضيق هرمز ويوصل سعر برميل نفط إلى 110 دولارات ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي الذي يضيق بهذا الارتفاع. نحن بهذا المحور، عندكم أمريكا وعندنا إيران. إذا كان نحن هلا مطولين بالنا يا إخوان لأنه عنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليم إذا غضب.
0: على خط آخر، وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وقد قال الجيش في بيان إن وحدة حضرت إلى المكان على الفور وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. وفي السياق، نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤولها في منطقة برج أبي حيدر أبو جمال سعدو الذي قضى في الإشكال، ودعت إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل تهدد الأمن والاستقرار، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل وتوقيف جميع المتورطين وإحالتهم إلى العدالة. فيما أكدت جمعية المشاريع الخيرية في بيان إن الإشكال الذي شهدته المنطقة فردي ولا علاقة للجمعية به، مؤكدة حرصها على الاستقرار في المنطقة وضرورة عدم زج اسمها في أي خلاف أو إشكال لا يمت لها بصلة. مشاكل اللبنانيين بمعظمها مرتبطة بتقلص القدرة الشرائية وتفاقم الأعباء المعيشية، ليصبح السؤال ما الذي يختبئ تحت الأرض وما الذي يؤخر الوصول إليه؟
11: كل ما نحكي بلبنان عن النفط والغاز تتجه عيوننا للبحر. طب إذا بقلكن أنه جزء من هيدي القصة تحت إجرينا بالبر بتصدقوا؟ فلبنان بدأ البحث عن النفط والغاز بالبر من عقود، وحفر عدد من الأبار الاستكشافية بين عامي 1947 و1967 ظهرت بعدد منها مؤشرات بترولية. صحيح أنها ما كانت اكتشافات تجارية، لكنها أبقت سؤال مفتوح حتى اليوم، شو في فعلا بباطن الأرض اللبنانية؟
12: اليوم مثل ما البحر ممكن نحن نلاقي فيه غاز وبترول، البر كمان ممكن نلاقي فيه غاز وبترول. الفرق شو؟ أول شيء البر كلفته أقل، إمكانية أنه تجذب مستثمرين أكثر، وأهم شيء سرعة بالإنتاج في حال اكتشفنا، لأنه نحن يعني ما بدي أعطي أمال خاطئة، لكن اعتبر اكتشفنا اليوم البترول أو الغاز بعد سنتين فين نستعمله، بينما البحر أقل شيء 10 سنين أو 7 سنين.
11: والتنقيب البري بيحمل ميزة إضافية، كلفة أقل وتعقيد تقني أقل مقارنة بالحفر بالمياه العميقة، وهالشي بيوسع دائرة المستثمرين المحتملين وبيسرع الانتقال من الاكتشاف للإنتاج بحال ثبوت الجدوى التجارية. لكن قبل الحفر في شي لازم يصير فوق الأرض. أولاً التشريع، وهيدي مش مسألة تقنية بس، فمن دون تشريعات واضحة ومستقرة بيصعب جذب رأس المال لقطاع بيحتاج لاستثمارات طويلة الأمد.
13: لازم يصير في تنقيب على البر بالموازات مع البحر، لأنه هناك تكامل جيولوجي بين البحر والبر، وفي عندنا بوتنشل خصوصي إذا بنرجع للداتا الموجودة عند الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول عن الأبار السبعة اللي انحفروا بالماضي.
11: وتانيا الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو PPP، فالدولة ما بتملك وحدة القدرة المالية والتقنية لتتحمل كلفة مشاريع بهالحجم، والPPP ممكن يزاوج بين ملكية الدولة لمواردها مع تمويل القطاع الخاص وخبرته ضمن عقود واضحة بتوزع المخاطر والعائدات. وبهيدا الإطار كشفت مصادر مطلعة للLBCI أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم الخبرات والاستشارات بملفي الغاز والكهرباء، غير أن القوانين الموجودة بتوقف عائق أمام تدفق استثمارات من القطاع الخاص من المصرية، وهذا الشيء بيستدعي تطوير البيئة التشريعية بما يسمح بدخول هالاستثمارات إلى جانب تفعيل دور الجهة التنظيمية يلي بتضبط العلاقة بين الدولة والمستهلك والمستثمر ضمن إطار واضح بيخضع للمراجعة والتحديث المستمرين.
14: ما فيش أي نمو أو تنمية من غير مشاركة القطاع الخاص في هذا الإطار. بيبقى أسهل إن هو توريس كابيتال ياخد قرض يدبر الأموال. يمكن مشكلة الحكومات بصفة عامة هي البيروقراطية، فالبيروقراطية بتطول أجال المشروعات، وثم بعد ذلك مشكلة الحكومات هي الإدارة، وبالتالي القطاع الخاص دايما بيبحر.
15: At Acacia Gardens, we have a broken down car on Sunnyholt Road at the Quakers Hill Parkway. The left lane closed for the North Bend run. At Parramatta, NRL finals continue at Parramatta Stadium, but the match is about to wind down. Expect plenty of traffic in the area as fans leave the venue. In Melbourne, Point Cook, a crash on Point Cook Road and Dunning Road. Point Cook Road affected in both directions. Perhaps use Snides Road there instead. In North Melbourne, AFLW on the wind down at the Arden Street Oval with extra traffic in the area as fans leave the venue. Family dinner is sorted thanks to Aldi. Kalani lamb loin chops, now only $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together, 1638 to EMEA Australia.
16: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. اليوم نحتفل كلنا سوا بعيد الصليب، إن شاء الله الصليب يحميكم ويبارك عيالكم. أحد مبارك عليكم جميعا. مشواري بلش معكم بهاللحظات ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. رح اترافق أنه يكون لمدة ساعتين من الوقت. البداية بتكون مع هزي يا نواعم عصام الرجي، بيدرو حجي من وراء الميكروفون.

0: غيم هالأغنية المميزة جارو الحبايب للدكتور وديع الصافي. برجع تتابع سوا سهرتي معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي عم ترافق معكن بهالسهرة المميزة مساء ليلة الأحد. صباح الخير لوطن الأرز والجمال لبنان.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد كاليغرافر، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

يمينة صيدا سمعناها بهاللحظات من شحرورة لبنان الصبوحة. تحية لكل أهلنا بالجنوب، تحية لهالوطن الصامد، تحية لكل أم عم تبكي شهيدة، تحية لكل بيت هدم بيته بهالحرب، تحية لبلدنا الحبيب لبنان. نسمع بهاللحظات موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات ما تهزك بوش التوتي.

افتهرت مكملي معكم على أنغيم هالأغنيات الرائعة اللي عم نسمعها نحن وياكم. استمتعنا نحييكم على نبع المي لسلوى القطريب. منتابع سوا معكم لفنان كبير من وطن الأرزل والجمال لبنان اللي ترك هوية للغنية اللبنانية، دكتور وليع الصافي. يا بير نسمعها بهاللحظات. يا بحر

0: احنا من الليالي العمر. نعم ليلي رائعة على انغام هالاغنيات الرائعة اللي عم نقدم لكم ياهن عبر موجتنا 1638 AM راديو 900 استراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي. منتابع سوا. اما هلا بريك صغير وبرجع لكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rowlands running up some of the latest news. A Melbourne man charged with possessing violent extremist material has applied for bail. Officers swooped on 30-year-old Mohamed Ahamadzi last night at Melbourne International Airport and charged him with possessing violent extremist material. He's the sixth Melbourne man the AFP has charged as part of a probe into Australians distributing Islamic State propaganda online. The Melbourne Magistrates Court today heard that he'd been aboard or about to board a flight to Afghanistan via Abu Dhabi to take medication to his father. He applied for bail, but the court adjourned until Tuesday, so a decision is yet to be made. Oil prices are set to skyrocket once again amid escalating tensions in the Middle East. A Saudi Arabian oil pipeline was shut down yesterday after being struck by drones, and Yemen's Houthis have seized a strategic Red Sea port, further threatening shipping energy routes.
0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار ساعة من الوقت. مرة أن يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. رفقكم بيدرو حجي من وراء الميكروفون بقيلنا ساعة من الوقت. ينعاد عليكم جميعا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب. إن شاء الله الصليب يحميكم ويبارك عيالكم جميعا. اليوم احتفلنا بكنيسة مرشربل بالقداس السنوي اللي راحت نفس الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل. رحمي لروحك. كانت عم تصنع لبنان الجديد. رجعونا 40 سنة لورا. هيك لبنان رجع 40 سنة ودفعنا كلنا الثمن. منتابع سوا نحن وياكم من بعد الساعة 7. برجع لقلكم. باي باي.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية فيي اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
12: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا. جريحان في السعودية بهجومين للحوثيين أحدهما على قاعدة عسكرية وسط تجدد القتال مع قوات الحكومة ونزوح 76 ألف يمني. الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي ناقشا وجها لوجه الاستقرار الإقليمي في قمة بريكس والمنامة، تقاطع اجتماعا خليجيا مع طهران بشأن هرمز. تأهب إسرائيلي على عدة جبهات عشية الأعياد اليهودية، ورئيس اللبناني جوزيف عون يزور جنوب لبنان ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من بلاده. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا، والسويديون يصوتون على دولة الرفاه، بينما اليمين المتطرف على عتبة مشاركة بالحكومة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعينا. بينما شنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض ضربات على مواقع الحوثيين في المخا وتعز، استهدف الحوثيون بدورهم قاعدة عسكرية ومخازن أسلحة وغرف قيادة جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. وأفادت الرياض بأن مقذوفا حوثيا أسفر عن إصابة شخصين قرب جازان على الحدود مع اليمن. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
14: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن بالهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة، فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل الدولية.
12: وأعلن الحوثيون تحرير 200 من عناصرهم المحتجزين لدى قوات الحكومة، وأفادت الأمم المتحدة بنزوح 76 ألف شخص في اليمن. وسيطرت الحوثيين على مضيق باب المندب يثير القلق في مصر لأسباب حدثنا عنها صباح اليوم مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
15: مصر تتعامل مع باب المندب باعتباره امتداد لأمنها القومي والاقتصادي وليس أزمة بعيدة عن حدودها. المضيق يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، وأي تهديد ملاحي فيه يمكن أن تدفع شركات الشحن إلى تغيير مسارتها والابتعاد عن البحر الأحمر. سيناريو ليس افتراضيا بالنسبة للقاهرة، فقد أدت هجمات الحوثيين واضطرابات الملاحة منذ عام 2023 إلى تراجع كبير في حركة السفن العابرة لقناة السويس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي كشف كما تحدث تحدث عن خسائر إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة المرتبطة بباب المندب، وجاءت عبارته واضحة: لا نريد تكرار مضيق هرمز في باب المندب، في إشارة إلى مخاطر تحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط في الصراعات الإقليمية. وزير الخارجية المصري أكد أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب هي مسألة شديدة الأهمية للأمن الإقليمي والدولي، وشدد على دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن والاستقرار وخفض التصعيد. في هذا السياق تكتسب العلاقات المصرية مع السعودية ودول البحر الأحمر أهمية خاصة.
12: وفي مضيق هرمز تعرضت سفينة لإصابة بمقذوف، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه منع 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين من العبور في إطار حصار الموانئ الإيرانية. مساء أمس قتل شخص وأصيب 3 بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة جزيرة قشم. وقال مصدر إيراني أن التفاهم مع عمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع مقرر في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج والعراق. عبد الله العالمي وهو كاتب سعودي اقتصادي يلمح إلى مفاوضات أبعد من المضيق وإلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية.
16: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
12: والتقى بشكل لافت الرئيس مسعود بزشكيان بولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وجها لوجه على هامش قمة بريكسيت التي دعت لأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. وزير الخارجية البريطاني بحث مع نظيره السعودي الهجمات على المملكة، ومن بينها هجوم بالمسيرات استهدف خط أنابيب في السعودية. عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاقها قرب الحدود مع إيران، وأغلقت 3 معابر حدودية مع الجمهورية الإسلامية لأسباب بحثها في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره الإيراني عباس عراقجي، ويحدثنا عنها مراسلنا في بغداد باسل محمد.
17: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية. وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح خارج سلطة الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
12: ترفع إسرائيل حالة التأهب الأمني والعسكري عشية رأس السنة اليهودية وسط التوترات على جبهات عدة من بينها لبنان، وذلك بعد أن أعلن الجيش تدمير آخر أنفاق حزب الله في جبل علي الطاهر. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
18: أبقت إسرائيل على حال تأهب كبيرة على جبهة لبنان واستمرت في شن غارات خشية من رد محتمل لحزب الله على تفجير الأنفاق الاستراتيجية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، فيما تأجلت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة الثلاثاء في روما، وسيعقد عوضا عنها اجتماع ثنائي في واشنطن بين السفيرين الإسرائيلي واللبنانية للبحث في استمرار تطبيق الاتفاق الإطاري. حال التأهب رفعت بسبب الأعياد اليهودية في الضفة الغربية أيضا، فيما استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. عين إسرائيل أمنيا وعسكريا على باب المندب واتساع سيطرة الحوثيين وسط قلق من إمكان أن تدخل إيران الحوثيين مجددا على خط النار لاستهداف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات، عوضا عنها مع توالي التصريحات والتهديدات الإسرائيلية لإيران والحديث عن منع امتلاك سلاح نووي والمهمة لم تكتمل بحسب نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: زار الرئيس اللبناني جوزيف عون جنوب لبنان وشدد من النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار ثوابت، وتفقد القوات اللبنانية في زوطر الغربية وعاين مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في نظيرتها الشرقية. يحدث ذلك بينما لا يزال لبنان يعيش على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية وسط تأجيل لجولة المفاوضات وتعويل بيروت على مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني. مراسلنا في العاصمة اللبنانية أولا نصيف.
19: بات في الحكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات ثامنة لبنانية إسرائيلية في روما هذا الشهر بعدما كانت روجت إسرائيل لها غدا الاثنين والثلاثاء. لبنان لم يتبلغ أي موعد بينما يستعد في 17 أيلول لمؤتمر دعم الجيش في باريس المعول على أن يعود منه لبنان بمساعدات عسكرية تساعده على انتشار جيشه جنوب نهر الليطاني تنفيذا للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بينما تطلب الدول الأوروبية أي مساعدات للجيش بإحراز تقدم في خطة تجريد حزب الله من سلاحه. لا جولة مفاوضات ثامنة إذن فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وغاراتها وتتحضر لفتح جبهة جديدة في مرتفعات جزين حيث آخر بنى عسكرية قوية لحزب الله في إقليم التفاح الذي يربط البقاع الغربي بجنوب نهر الليطاني ويمثل شريانا أساسيا لتزود حزب الله أسلحة ومقاتلين. السيطرة على هذه المرتفعات تعني إنهاء أي وجود عسكري لحزب الله في كل منطقة جنوب نهر الليطاني. زار رئيس الجمهورية جوزيف عون يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل مدينة النبطية وتفقد وحدات الجيش في زوطر الغربية في رسالة تطمين أن الجيش سينتشر فيها والدولة اللبنانية إلى جانبها. إن أولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
12: تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إنها 7 صباحا والدقيقة 11 بتوقيت باريس. في أوكرانيا قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية بعدما أبدى الرئيس زيلينسكي استهداده للقاء نظيره بوتين على هامش قمة 20 في ميامي هذا العام، لكن الكريملين سارع إلى إعلان أن هذا الأمر مستحيل. وبعد أن اتهمت موسكو بشكل رسمي اشتبه برلين بعنصر استخبارات عسكري روسي ضالع بالتخطيط لهجوم متعدد الوسائل بالمسيرة المفخخة في مطار لايبزيغ قبل شهر، وفي مدن ألمانية عدة تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها احضروا حزب البديل الآن والديمقراطية لا تحتاج إلى بدائل. يتوجه السويديون إلى صناديق الاختراع في تشريعيات مشوقة عنوانها دولة الرفاه بين الاشتراكيين واليمين المعتدل، وقد يخسر اليمين السلطة أو يضطر للتحالف مع اليمين المتطرف. لميزانتين.
20: الانتخابات التشريعية السويدية تجري وسط تحول كبير في المشهد السياسي، فبعدما كانت الهجرة والأمن محور انتخابات 2022 يتركز النقاش اليوم على دولة الرفاه وتكاليف المعيشة كما الصحة والتعليم في ظل بلوغ البطالة نحو 9%. وقد اشتدت حدة المنافسة خلال الأيام الأخيرة لسيما بين المرشحين الرئيسيين وهما الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون التي تولت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة. على الجانب الآخر يبرز أولاف كريسترسون رئيس الوزراء الحالي المنتمي لليمين. كريسترسون الذي اتسم سجله بالحزم في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة قال إنه يطمح للحصول على 4 سنوات إضافية لإعادة العظمة إلى السويد في إشارة ضمنية إلى شعار دونالد ترامب الشهير. وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس تقاربا شديدا بين المعسكرين، وفي هذا السياق قللت أندرسون من جهتها من حدة التوتر قائلة إن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، فهكذا تجري الانتخابات عادة في السويد.
12: ترامب أيد من دبلن إعادة توحيد إيرلندا بينما وصفه متظاهرون بأنه داعية حرب. أطلقت منظمات غير حكومية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون في تونس، أوضاع غير إنسانية تفاقمت بعد موجة الحر، وسط تقارير عن وفاة 23 سجينا. الإعلامي والحقوق التونسي ناجي الخشناوي يحمل النظام المسؤولية.
21: تأكيد على أنه حالات الوفاة داخل السجون التونسية رافقتها حالة من التعتيم والتجاهل من طرف وسائل الأعلام الرسمية. ومنظمات المجتمع المدني حاولت من جهتها أن تضغط بشكل كبير، خاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا منظمة الأطباء الشبان. يعني من الافتراض أن النظام هو الذي يقدم الإحصائيات الرسمية مفترض أن النظام هو الذي يحسن جودة الإقامة داخل السجون التونسية. لا أحد يتحمل مسؤولية هذه الوفيات، لا موجة الحرب والتي اجتاحت كامل يعني الكرة الأرضية، ليست تونس الاستثناء، ولكن في تونس هناك يعني ظروف غير إنسانية داخل السجون هي التي سرعت بهذه العملية، عملية يعني بين ذفرين فلنقول أنها قتل بسبب الظروف غير الإنسانية داخل السجون.
1: رئيس أنتروبيك دعا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وأيده رئيس أوبن إي آي وإيلون ماسك. في باريس اعتلت النجمة سيلين ديون المسرح بعد 6 أعوام غياب بسبب مرض عصبي نادر، وخاطبت جمهورها بأغنية أونو شانجو با، وتأثرت بشدة معترفة بحبها لباريس وبأن الطريق كانت أكثر وعورا مما توقعت والرحلة أطول مما اعتقدت، لكنها تمسكت بشعاع ضئيل من الضوء.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو TME أستراليا. إن شاء الله تكون هالأخبار حمدكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن أوطاننا العربية. ننتقل لنسمع بهاللحظات يا بنت المعاون من الموسيقار الكبير الفنان الراحل العبقري زياد الرحمة.

0: الخير سمعناها بهاللحظات من الفنان الكبير الراحل عصام رجي. نعم أغنيتنا اللي عم نقدم لكم ياهن مساء ليلة الأحد أغنيات من زمن لبنان الجميل لنجوم كبار ذهبوا هوا راديو تومي أستراليا، تركوا بصمة كبيرة بالغنية اللبنانية بالعالم. مننكفي سوا سهرتنا معكم، أما هلأ بريك صغير وبرجع لإلكم. بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو تو ام اي أستراليا.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
0: 2ME Australia. مكملين سوا بهالسهرة المميزة عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME Australia، موقعنا 2ME.com.au، الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم. بيدرو حجي عم يرافقكم بهالسهرة الرائعة مساء ليلة الأحد. من النجوم الكبار اللي غادرونا من هالدنيا فنان العالمي سامي كلارك، رحمي لروحك. نسمع موري موري.

استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية الرائعة للفنان الكبير وديع الصافي. منتابع سوا سهرتنا معكم عبر موجتنا 16:38 AM مع أغاني من زمن لبنان الجميل ونجوم كبار عم تدهب هوينا. من الدكتور وديع عم ننتقل للشحرورة صباح، نسمع سوا

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: مكملين سوا سهرتنا معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو تومي أستراليا. الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم فيكم تسمعونا من خلالها أو الويب سايت tomi.com.au.

أثار تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرت أن يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي رفقكم من وراء الميكروفون. أحد مبارك عليكم جميعا، ينعاد عليكم عيد ارتفاع الصليب، إن شاء الله الصليب يحميكم ويبارك عيالكم جميعا. كمان بهالمناسبة سقط شهيد على مذبح الوطن، الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل. من 40 سنة تقريبا غادرنا، من 82 سقط، وسقط معه لبنان، بلش لبنان بالانحدار من 40 سنة. ميليشيات حكمت هالوطن، عملت تونيلات، نقلت بالعالم، حولت لبنان لبؤرة أمنية، يعني دمرت هالوطن. إن شاء الله اليوم بعهد فخامة الرئيس جوزيف عون يرجع لنا هالوطن، وما في إلا سلاح واحد، وسلاح الشرعية وسلاح الجيش اللبناني. تحية لبلد الأرز والجمال لبنان. بودعكم، بلتقى فيكم مع الزميلي كلود. باي باي. بيدرو حجي من وراء الميكروفون رفقكم لمدة ساعتين من الوقت. أحد مبارك عليكم جميعا، وينعاد على الجميع. Turn your radio
1: up. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكأفسي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: First 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الدولة إلى جانب الجنوبيين ولن تتركهم أبدا، إنها الرسالة الأساسية والجوهرية التي حملها رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون في زيارة صباحية مفاجئة أمس السبت إلى النبطية وزوطر الغربية. فبين إصرار إسرائيلي على الاستمرار في اعتداءاتها وتفجيراتها واستهدافاتها، وبين إصرار حزب الله على مواصلة معاركه الخاسرة والمدمرة، الدولة والدولة فقط هي الحل. وقد أكد الرئيس عون بمواقفه الجنوبية أن الناس تعبت من الحروب، وأنه حان وقت عودة الجنوب إلى الدولة بعد اغتراب استمر منذ العام 1969 على الأقل. إذن البداية من الجنوب الذي نادى الدولة، والرئيس عون لبى النداء، والشعار هذه المرة حرب إسناد الجنوبيين. تقرير رامي نصر.
1: خدمت الرئيس
2: اشتركين كون
1: عبدا خدمت الرئيس هيدي اطمئنين لإلنا وشرف لإلنا انك تشرف انت ابن الجنوب وتعز راسنا ابن العيشية وابن النبطية واحد. خدمت الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتو دولة الرئيس بدك تبرر نخلينا اياكم بدنا الامان والاطمئنان، عنا اطفال بدك تعيش شرفنا وتبهدلنا.
3: من دون موعد مسبق فاجأ الرئيس جوزيف عون النبطية.
4: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
1: أول عمرة
4: مش بس الأمان كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
3: إنه نداء النبطية بالصوت والصورة، أبى الرئيس إلا أن يسمعه مباشرة بين أهلها بعدما تلقاه على الورق. فدخل الجنوب من قلب الغارات المتواصلة وبين أهال يتوقون إلى الدولة ويطالبونها بالحضور ووقف الحرب، والمحطة الأولى مركز محافظة النبطية.
5: حق ابن جنوب بقى يعيش بأمان.
6: آمين.
5: حق ابن جنوب يعمر بيته وطمن باله أنه ما راح يدمر ويتهدم مرة تانية. ابن جنوب بقى أمره طلع من الدولة، ابن جنوب محب للدولة، ابن جنوب محب للبدلة.
6: صحيح.
5: وبده الدولة، ما بده غير الدولة، وأنا بعرف هالشيء. ونحن واجباتنا نوقف حتما، واجباتنا نأملكم مقومات الصمود. جنوب بقلب الدولة وبقلب لبنان، وإن شاء الله منسكر هالجرح مرة لكل المرات.
3: لم يأتي عون منفردا، حضر معه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية في مشهد أرادوه رسالة حضور للدولة بكل مؤسساتها، من دار محافظة النبطية إلى الشوارع والمؤسسات التي أصابها القصف، ولسيما مصلحة المالية والزراعة. سار الرئيس بين الناس واستمع إلى مطالبهم.
1: لها الطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
4: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تقرا معاكم جاي لكم نحن حتى.
5: هدفنا واضح وانتم 100 مره ورح ضل نكرره، الانسحاب، عوده الاسرى، عوده النازحين لنا، واعاده اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
3: وفي هذه الزياره ايضا كان لابد من وقفه رئاسيه عند موقع استشهاد عناصر امن الدوله. بعدها انتقل عون الى سرايا النبطية المدمره منذ الحرب الاخيره.
7: آن الأوان أن نعيش بحرية، بكرامة، بعزة، بفخر، بطمأنينة. لازم نعيش هذه المرحلة بوجود دولتنا الكريمة على رأس فخامتكم، بوجود قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أيضا مشكورين.
8: يعني الجيش ما ترك النبطية ولا يوم من الأيام، ولا ترك ولا ضيعة لبنانية كان بعد فيها مواطن من فيها.
3: وفي مستشفى نبيه بري الحكومي كانت التحية لمن ظلوا في مواقعهم حتى تحت النار.
1: بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون، هيدا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين.
3: من النبطية إلى زوطر الغربية تفقد عون وحدات الجيش المنتشرة وزار كنيسة دير سيدة البشارة، ومن داخل الكنيسة عاين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: ميدانيا وبعد انتهاء معركة علي الطاهر واحتلالها من قبل إسرائيل، كثر الحديث عن منطقة إقليم التفاح، فما هي تلك المنطقة ولماذا تصر إسرائيل على الوصول إليها؟ التفاصيل مع زميل صبحي إبلاوي.
2: أقليم التفاح تلك المنطقة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل قبل العام 2000 عادت لتكون مهددة في العام 2026 من جديد، علما وأنه بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هذه المنطقة والمحددة هنا على الخارطة باللون الأحمر هي منطقة شمال الليطاني، وهي كانت ضمن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بالمرحلة الثانية. معي داخل الاستوديو العميد فادي داوود للحديث تحديدا عن هذه المنطقة. سأدخل أكثر في عمق الخارطة والتضاريس، ولكن هل حقيقة إسرائيل تريد الوصول إلى أقليم التفاح وبالتالي إلى هذه المنطقة التي أدخل إليها الآن بالخارطة ومنطقة الريحان، هي هذه المنطقة وصولا إلى السجود؟ دخلنا إلى العمق، هل برأيك تريد الوصول
6: بالواقع اللي بتشكله تلة أو جبل الطهرة كله سوا المألف من ثلاثة ليل علي الطاهر والدبشي والراية راية الطهرة، هي تشكل المدخل إلى القطاع الأخير، والقطاع الأخير في نقطتين أساسيات: جبل الريحان نقطة مرتفعة حاكمة، وماذا تحكم؟ تحكم البقاع الغربي الدليفة
2: ودخلية. دخلت إلى جبل الريحان، هذا جبل الريحان،
6: هذا جبل الريحان، والوصول على جبل الريحان يتم عن طريق الجرمق والعيشية وسجن، وبالوقت ذاته هي خط الدفاع الأخير عن إقليم التفاح. إقليم التفاح هو المعقل الأخير لحزب الله، أو آخر معقل لآخر قوة عسكرية ممكن يكون متواجد فيها حزب الله بجنوب لبنان، هي في إقليم التفاح. وبالتالي إن كان السؤال هل إسرائيل ستتقدم، من المرجح أنه نعم، لأنه إذا بتاخد التصريح العملانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إياز زمير عم بيقول لا سقف للعمليات العسكرية. إذا نعم، أنا أتوقع أنه إسرائيل تتجاوز علي الطاهر وتتقدم باتجاه إقليم التفاح، والأهم باتجاه جبل الريحان أيضا.
2: جنرال، إذا دخلت إلى الخارطة هنا، هذه سجد هون بهذه النقطة تحديدا، سجد النبي سجد، هنا الريحان عرمت وصولا إلى حدود كفرحونة في جزين، تلك المنطقة تسمى بالشمال الليطاني، شمال الليطاني. هذه البقعة ستكون على نفس استراتيجية علي الطاهر القدم البطيء، أم أن هناك عمليات؟ لأنه بعض الأحاديث تقول أنها منطقة حرجية صعبة للغاية.
6: منطقة حرجية ممكن التعامل معها عسكريا، عم نشوف الإسرائيل عنده وسائل. علي الطاهر كانت حرجية، استعمل عليها القذائف الفوسفورية، الفوسفور الأبيض. الأهم من تكتيك العمل، يعني إن يكون قدم أو عملية أكبر من القدم، الأهم من التكتيك هو الهدف الاستراتيجي. أنا برأيي الإسرائيلي يسعى إلى خلق واقع جغرافي أمني جديد في المنطقة عبر الإشراف على البقاع الغربي، يكون قد ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري. وبهالنقطة هيدي إسرائيل كاتس ونتنياهو أعطوا تصريحهم من الجنوب السوري من جبل حرمون.
2: شكرا لك جنرال، ولكن قبل الختام أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. هذه الإشارة هنا تعطي إشارة المطار.
9: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Why not? 2ME
0: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.

0: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كين بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة إيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة متجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: First. 2ME Australia.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بأكثر من 20 غارة مواقع لميليشيا الحوثي في تعز والبيضاء. إصابتان وأضرار مادية بمسجد ومبان سكنية بجازان السعودية نتيجة مقذوف حوثي، والعربية تفسدها. العراق يضبط 15 منصة لإطلاق مسيرات ويشكل لجنة عليا للتحقيق في الاعتداءات على السعودية. بوتين يرحب بعرض الصين والهند للمساعدة في ملف التسوية مع أوكرانيا.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب في تعز. ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد الاستهداف الطيران الحربي مواقع وعناصر وآليات الميليشيات الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذوباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع ميليشيا الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيا في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية وميكراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين.

هذا واستهدف طيران القوات المسلحة اليمنية تجمعات وعربات وعتاد لميليشيا الحوثي في ذوباب والساحل الغربي.

0: من جبهة الكدحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك، بداية ضعنا في تفاصيل الصورة وآخر التطورات لديك. هائل هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال قد فقدنا الاتصال بزميلنا هائل سعيد مراسل العربية من جبهة الكدحة. إذن نعود إليه في سياق هذه النشرة. ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة شائع الزنداني تداعيات التصعيد الحوثي، وقال الزنداني إن التصعيد الحوثي واسع وخطير يتجاوز الساحة اليمنية ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، وشدد على أن التطورات الميدانية الصعبة لا ينبغي فهمها باعتبارها نهاية للمواجهة أو حسما لمسارها. إنسانيا أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطور ساعة بساعة، مضيفة أن ربع النازحين اضطروا للمغادرة خلال آخر أسبوع مع شن الحوثيين هجومهم. كما أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال 24 ساعة الماضية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي. وقالت منسقة الاستجابة الإنسانية بمنظمة الهجرة الدولية إن بين الوافدين نساء وأطفالا. وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس بريس أن النازحين وصلوا إلى أوبوك في شمال جيبوتي متوقعة وصول مزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة. من جهتها دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة المفوضة السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية عن التصعيد الحوثي. وأكدت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى تورك، أكدت أن التصعيد الحوثي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وموجات النزوح، وحذرت من أن امتداد التهديد الحوثي إلى باب المندب يضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. وجددت وزيرة الخارجية اليمنية دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لإدانة الانتهاكات الحوثية والضغط لوقفها. أكد بيان الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف حوثي في محافظة الطوال بمنطقة جازان، ما أدى إلى تضرر مسجد ومبان ومركبات. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
1: استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مسجدا هنا في محافظة الطوال وتحديدا بمركز الموسم. مع دخول صلاة عصر اليوم سقط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية هنا بمحافظة الطوال وتحديدا بمركز الموسم. نتج عن ذلك سقوط وتحطم لجدران هذا المسجد وكذلك إصابة مدنيين بإصابات بالغة الخطورة ويتلقون الرعاية الصحية العاجلة هنا بمستشفى الموسم. الآن نشاهد حجم الدمار الناتج عن سقوط هذا المقذوف العسكري داخل هذا المسجد الذي يتسع لأكثر من 75 مصلي في انتهاك صارخ وصريح وواضح لحرمة هذا المسجد. نشاهد الآن حجم هذا الدمار على سقف هذا المسجد وكذلك الدمار طال الجدران أو معظم جدران هذا المسجد. كذلك نتحدث على إصابات مدنية وأيضا كذلك تعرضت الممتلكات لإصابات، وأيضا كذلك نتحدث اليوم عن مباني سكنية تقع بجوار هذا المسجد تم إخلاءها من السكان للتعامل مع تداعيات هذا الحادث. سوف نأخذكم في جولة مباشرة داخل إحدى المباني الواقعة بالقرب من هذا المسجد ونشاهد حجم الدمار الذي طال هذا المنزل السكني. أيضا كذلك هذا المبنى يسكنه قرابة 9 أشخاص، عائلة سعودية بينهم 3 أطفال. نتحدث كذلك عن إصابتين بالغة الخطورة كما ذكرنا قبل قليل، يتلقون العلاج والرعاية الصحية هنا في مستشفى الموسم الصحي. نشاهد هذه الصور وحجم الدمار الذي طال هذا المنزل السكني. خرجت تم إخلاء العائلة وكذلك السكان بالحي مباشرة حتى تتعامل القطاعات الأمنية والخدمية مع تداعيات هذا الحادث وهذا الاستهداف الصريح للمواقع المدنية. خلال اليومين الماضية أكثر من 73 مصاب بينهم نساء وأطفال نتيجة استهدافات حوثية في منطقة عسير ونجران وجازان تسببت في إصابات مدنية كما ذكرنا قبل قليل. وكذلك أيضا نتحدث على نهج مستمر تتخذه ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المواقع المدنية والسكنية، وآخرها اليوم انتهاك لحرمة هذا المسلم خلال استهدافه وكذلك المباني السكنية المجاورة هنا بمركز الموسم في محافظة الطوال. لقناتي العربية والحدث، سلطان السلمي.
0: إلى العراق، حيث استأنفت السلطات العراقية الحركة التجارية والسفر عبر منافذ الشيب وشلامجة ومندلي الحدودية مع إيران. هذا وحددت بغداد مواعيد فتح كل منفذ بما يتماشى مع استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية لإعادة العمل فيها، وبالتالي تحقيق ما وصفته أعلى درجات التنظيم والسيطرة الانسيابية. كشف صباح النعمان المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية في مقابلة مع العربية عن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات بمحافظة ميسان جنوب شرق العراق، مؤكدا أن بلاده تثمن موقف السعودية في ضبط النفس. وأكد النعمان تشكيل لجنة تحقيق بقيادة أمنية عليا.
2: تمنا موقف الأخوة والأشقاء السعوديين وضبط النفس مبدأ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطنا معهم، لذلك امتثالا لهذه الرغبة الأخوية شكلنا مجلس تحقيقي بقيادات أمنية عليا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. تم ضبط 15 منصة إطلاق مسيرات في منطقة الطيب في محافظة ميسان، وعلى أثر ذلك صدر القائد العام قوات المسلحة بيان بإقالة كبار القادة الأمنيين في هذه المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق.
0: كما أكد المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية أن العراق لن يكون جزءا من التوتر الإقليمي ولن يسمح باستغلال أراضيه لشن هجمات

أثارت تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

للموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: عبر اثير تو امي استراليا. الله معكم متابعين الفتره برفقتكم, واكيد بعد شوي بنرجع. تو امي
1: مي. هل انت مستعد لمواجهه الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
3: Wake up feeling refreshed.
4: Wake up.
3: Come on, it's time to get up.
5: على راديو تويني.
3: It's my show.
5: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
5: مع تويني في الصباح.
6: Wake up.
0: لغات ما بتعرف الكذب. لغة الورود ما بتعرف الكذب. فإذا كنت أنت وحدة على خثام أو زعلانين شوي, وردة صغيرة بلون بيحبه هالآخر كفي لإنه صالحكن. 16:38 AM to AME Australia. رجعين بعد شوي.
7: The greatest flashbacks of all time to ME.

0: أن ترضي الله بما يحب فتجده يرضيك بأكثر مما تحب. الله معكم هون تو إم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
7: ABC News Update to ME Australia.
8: ABC News.
9: Hello, David Rollins with a snapshot of the latest news. A Melbourne man has faced court accused of possessing violent extremist material, allegedly including footage of beheadings. 30-year-old Mohammed Ahmadzai is the sixth Victorian man charged as part of a probe into a group of Australians allegedly distributing Islamic State group content. He was arrested at Melbourne International Airport last night and charged with possessing violent extremist material. The Melbourne Magistrates Court heard today that he was departing for Afghanistan to visit his father when he was arrested. The court heard officers raided the Melbourne property in May and seized devices that contain material showing shootings, mass casualties and beheadings. The court is yet to rule on bail.

0: عبر 200 أستراليا 1638 AM أكيد مكملين. ما بعرف حدا عم بيقول لي في حكم وفي معتقدات تبقى ما بتتغير. ايه ما بدأنا ما المفروض تتغير بحسب الظروف والناس، أكيد المبدأ يبقى واحد، ما هيك؟
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 970-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين، العراق يبدأ إعادة فتح 3 معابر مع إيران أغلقت عقب هجوم على السعودية. فرار 1400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك. انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلنت سلطات جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إليها في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الحوثيون الذين أعلنوا اليوم عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. إلى ذلك تتسارع التطورات في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة تجارية إيرانية قبالة قشم ومقتل أحد أفراد طاقمها وسط استمرار الحصار البحر الأمريكي وتبادل الضربات، بينما تستعد طهران لاجتماع إقليمي في مسقط غدا الاثنين لبحث مسارات آمنة للملاحة في الممر الحيوي. حازم حمد.
9: نعم ريتا، يتصاعد التوتر في مضيق هرمز مع إعلان السلطات الإيرانية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف طال سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم في حادث وصفته طهران بأنه جزء من حالة الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإجلاء الطاقم، فيما فادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة خلال الليل في محيط قشم. هذا التطور يأتي قبل اجتماع إقليمي مرتقب في مسقط غدا تشارك فيه إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في المضيق الذي تحول منذ اندلاع الحرب في 28 من شباط فبراير إلى محور التجاذب رئيسي بين طهران وواشنطن.
7: شكرا حازم. في الأثناء أعادت السلطات العراقية اليوم الأحد فتح معبري الشيب والشلمجة أمام المسافرين وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. عشية انعقاد مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني، قالت مصادر إن المؤتمر على أهميته تبقى نتائجه متوقفة على قرار واشنطن بدعم الجيش وعلى مشاركة فاعلة للدول في المؤتمر وليس عبر إرسال مفادين لتسجيل حضور تضامني أكثر منه حاسما باتجاه تقديم المساعدة. في الأثناء أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما شن طيران الحرب الإسرائيلي غارة استهدفت محيط تلة الدبش عند أطراف بلدة النبطي الفوقة. انطلقت اليوم الأحد في السويد الانتخابات البرلمانية وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 8 صباح اليوم لبدء العملية الانتخابية التي يحق لنحو 8 ملايين شخص المشاركة فيها. فهل ستشهد السويد عودة اليسار إلى السلطة أم الدخول المدوي لليمين المتطرف إلى الحكومة؟ سؤال ستحسمه اليوم نتائج الانتخابات التشريعية. لمي زين الدين.
10: الانتخابات التشريعية السويدية تجري وسط تحول كبير في المشهد السياسي، فبعدما كانت الهجرة والأمن محور انتخابات 2022 يتركز النقاش اليوم على دولة الرفاه وتكاليف المعيشة كما الصحة والتعليم في ظل بلوغ البطالة نحو 9%. وقد اشتدت حدة المنافسة خلال الأيام الأخيرة لسيما بين المرشحين الرئيسيين وهما الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون التي تولت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة. على الجانب الآخر يبرز أولاف كريسترسون رئيس الوزراء الحالي المنتمي لليمين. كريسترسون الذي اتسم سجله بالحزم في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة قال إنه يطمح للحصول على 4 سنوات إضافية لإعادة العظمة إلى السويد في إشارة ضمنية إلى شعار دونالد ترامب الشهير. وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس تقاربا شديدا بين المعسكرين، وفي هذا السياق قللت أندرسون من جهتها من حدة التوتر قائلة إن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية. فهكذا تجري الانتخابات عادة في السويد.
7: أخيرا، أفادت منظمة رقابية عن حجب حسابات أكثر من 10 منظمات تركية معنية بحقوق مجتمع الميم على إكس، وذلك بناء على طلب من السلطات التركية التي تروج للقيم الأسرية التقليدية. نلتقي بعد ظهر اليوم من الآن، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.

0: بتمنى انه كل يوم بيجي جديد بتتجدد امالكم والوعود، والرب يعطيكم كل ما بتتمنوا. بتمنى انه بكل يوم تكون الفصول الحلوة يلي بتتمنوها عم تقطعوا فيها. بتمنى انه فصول ايامكم ما تتشابه، يبقى الربيع بتجدد دائم ومزهر، يبقى الخريف حالم وواعد، يبقى الدفا ساكن فصل الشتاء عندكم، وكمان بتمنى انه الصيف يبقى الانتعاش، وهالفصول كلها سوا تترجم بيوم واحد لتبقوا مبسوطين. خليكم معنا، رجعين.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: أني أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: صباح النور محبوبي صباحك صباحك.
3: أثار تصريحات بولين هيلسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن, ولكن بولين هيلسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه, غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم. كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت, وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده, كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح, the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you.
5: This is Sarah, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: عبر 1638 AM TME أستراليا. جعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا للي أو فقرات فترتنا لليوم.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2

0: التسويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Two and E Australia. عايشين معكم.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير تيمي 24 على 24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: هون ميوزك تيمي ميوزك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Download the app now
5: from 2ME and 2ME.com.au.
4: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
5: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
4: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
11: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية. في العناوين، العراق يبدأ إعادة فتح 3 معابر مع إيران أغلقت عقب هجوم على السعودية. فرار 1400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك. انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أعلنت سلطات جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إليها في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الحوثيون الذين أعلنوا اليوم عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. إلى ذلك تتسارع التطورات في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة تجارية إيرانية قبالة قشم ومقتل أحد أفراد طاقمها، وسط استمرار الحصار البحري الأمريكي وتبادل الضربات، بينما تستعد طهران لاجتماع إقليمي في مسقط غدا الاثنين لبحث مسارات آمنة للملاحة في الممر الحيوي. حازم حمد.
15: نعم ريتا، يتصاعد التوتر في مضيق هرمز مع إعلان السلطات الإيرانية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف طال سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم في حادث وصفته طهران بأنه جزء من حالة الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإجلاء الطاقم، فيما فادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة خلال الليل في محيط قشم. هذا التطور يأتي قبل اجتماع إقليمي مرتقب في مسقط غدا تشارك فيه إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في المضيق الذي تحول منذ اندلاع الحرب في 28 من شباط فبراير إلى محور التجاذب الرئيسي بين طهران وواشنطن.
13: شكرا حازم. في الأثناء أعادت السلطات العراقية اليوم الأحد فتح معبري الشهيب والشلمجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في 3 معابر مع إيران حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. عشية انعقاد مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني، قالت مصادر إن المؤتمر على أهميته تبقى نتائجه متوقفة على قرار واشنطن بدعم الجيش وعلى مشاركة فاعلة للدول في المؤتمر، وليس عبر إرسال مفاد لتسجيل حضور تضامني أكثر منه حاسما باتجاه تقديم المساعدة. في الأثناء أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارة استهدفت محيط تلة الدبشة عند أطراف بلدة النبطي الفوقة. انطلقت اليوم الأحد في السويد الانتخابات البرلمانية، وفتحت مراكز الاقتراع عند 8:00 اليوم لبدء العملية الانتخابية التي يحق لنحو 8 ملايين شخص المشاركة فيها. فهل ستشهد السويد عودة اليسار إلى السلطة أم الدخول المدوي لليمين المتطرف إلى الحكومة؟ سؤال ستحسمه اليوم نتائج الانتخابات التشريعية. لمي زين الدين.
16: الانتخابات التشريعية السويدية تجري وسط تحول كبير في المشهد السياسي، فبعدما كانت الهجرة والأمن محور انتخابات 2022 يتركز النقاش اليوم على دولة الرفاه وتكاليف المعيشة كما الصحة والتعليم في ظل بلوغ البطالة نحو 9%. وقد اشتدت حدة المنافسة خلال الأيام الأخيرة لسيما بين المرشحين الرئيسيين وهما الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون التي تولت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة، على الجانب الآخر يبرز أولاف كريسترسون رئيس الوزراء الحالي المنتمي لليمين. كريسترسون الذي اتسم سجله بالحزم في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة قال إنه يطمح للحصول على 4 سنوات إضافية لإعادة العظمة إلى السويد، في إشارة ضمنية إلى شعار دونالد ترامب الشهير. وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس تقاربا شديدا بين المعسكرين، وفي هذا السياق قللت أندرسون من جهتها من حدة التوتر قائلة إن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، فهكذا تجري الانتخابات عادة في السويد.
13: أخيرا، أفادت منظمة رقابية عن حجب حسابات أكثر من 10 منظمات تركية معنية بحقوق مجتمع الميم على إكس، وذلك بناء على طلب من السلطات التركية التي تروج للقيم الأسرية التقليدية. نلتقي بعد ظهر اليوم من الآن، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.
0: 16-38 أيام تيمية أستراليا. كنت عم بقرأ شغلة بتدل على يلي قلته بالسابق وعلى يلي دايما بقوله، أنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم، يعني لنكون هيك برقي، لنرقى بأنفسنا، لنحتل مرتبة عالية بالقلوب، مش مراتب مادية أو مهنية. المفروض أنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم. هلا أوقات بتضطر إنك هيك واحد مستوى تعتير يعني على الأرض، ما في حدا، بتضطر إنك تنزل شوي لعنده بس تعليه لعندك، لا يفهم أو لا تقله سكوت مثلا، لا تسكت ولا تهديه. بس مش بالضرورة كل ما بتشوف واحد هالقد واطي، ما تواخذوني بين هلالين، انه كل 5 دقايق نتخلى عن اخلاقنا ومبادئنا ونعامله بالمثل، معناتها ما بقى في شيء بيفرقنا عنه. عامل الناس باخلاقك، ما تعاملهم باخلاقهم، يعني هيك بتستفيد، هيك بتبني صداقات، هيك بتبقى صداقاتك مفيدة ومتينة.

الله معكم عبر تيمية أستراليا 1638 AM. القيود يلي بتمنحنا أحيانا أو بتمنعنا أحيانا من أنه نكون أحرار ممكن تكون قيود ذهنية مش مادية. يا ريت الكل يتخلص من كل هالقيود يلي بيعتبرها بوقت من الأوقات إنه مبدأ، بوقت صار المبدأ وجهة نظر.

16:38 AM تيمي أستراليا. من جديد الله معكم. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدا جهله. الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا.

في مي أستراليا أكيد رح منكون مع استراحة صغيرة من بعدها نعود لمتابعة الفترة. عم نحكي عن الدموع دايما نتذكره يلي فيه أحساس بيبقى هيك كتير أحساسه مرهف مرهف بيبكي. بتقلي الرجال ما بيبكي بلا الرجل بيبكي بس مش مثل المرأة. يما ستات بتشوفهم انه ما بيبكوا انه دمعتها تبقى مش قريبة او ما بدها تأرجي انه هيدي الدمعة هي دليل ضعف. انا عايشة مرتاحة عايشة مبسوطة هذا كله تمثيل. طلع بالعيون صح بتلاقيها بتعكس شو فيه وجع بالقلب. الرجل ما بيبكي لانه الرجل عنده صفة الرجولي هو الاقوى دايما هو القوي هو الملاذ هو الاحتضان. لهالسبب اذا بدك تشوفه عطول بيبوي معناتها لشو لشو عيشته هيدا. بس اكيد الرجل بيبكي اوقات بتلاقي القلب عم يبكي عم يدمع دم. اوقات بتشوف بيختلي بذاته بحاله. سأل المخدة بتخبرك اذا بيبكي وقديه بيبكي ام لا. ودايما تذكروا لكل يلي حساسين بعد كل دمعة أكيد في بسمة مثل ما بعد كل فراق في لقاء.

خليكم برفقتنا عبر تيمي أستراليا 1638 AM بقيين مع منوعاتنا وفقراتنا لفترة لهالفترة. بالمدارس الدكتور إبراهيم الفقي بيقول منتعلم الدروس من ثم من نمر بالامتحانات، أما بالحياة منمر بالامتحان ثم منتعلم درس. معه حق. قال عندما تسأل سؤالا قد تبدو غبيا لبضع ثوان، لكن عندما لا تسأل قد تظل غبيا مدى الحياة. معهم حق بالصين، بيقولوا أوقات شغلات كتير مرتبة. خليكم راجعة. Direct from the 2ME archives.

0: 1638 AM تيمية أستراليا. الحياة مدرسة أستاذ الزمن وتلميذة نحن دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير شوي, نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك, هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه, والأذكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودا هيدا هودي الأشخاص من النادر أنه نلاقيهم يتعلموا من أخطاء الناس الحواليهم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. الدولة الى جانب الجنوبيين ولن تتركهم ابدا، انها الرسالة الاساسية والجوهرية التي حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارة صباحية مفاجئة امس السبت الى النبطية وزوطر الغربية. فبين اصرار اسرائيلي على الاستمرار في اعتداءاتها وتفجيراتها واستهدافاتها، وبين اصرار حزب الله على مواصلة معاركه الخاسرة والمدمرة، الدولة والدولة فقط هي الحل. وقد أكد الرئيس عون بمواقفه الجنوبية أن الناس تعبت من الحروب، وأنه حان وقت عودة الجنوب إلى الدولة بعد اغتراب استمر منذ العام 1969 على الأقل. إذن البداية من الجنوب الذي نادى الدولة، والرئيس عون لبى النداء، والشعار هذه المرة حرب إسناد الجنوبيين. تقرير رامي نصر.
1: خدمة الرئيس
2: اشتركوا
1: عبدا خدمة الرئيس هيدي اطمئنان لإلنا وشرف لإلنا انك تشرف انت ابن جنوب وتعز راسنا ابن العيشية وابن النبطية واحد. خدمة الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس بدها تبرر نخلينا اياكم بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش شرفنا وتبهدلنا.
3: من دون موعد مسبق فاجأ الرئيس جوزيف عون النبطية.
4: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
1: أول عمرة مجبورين
4: مش بس الأمان كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
3: إنه نداء النبطية بالصوت والصورة، أبى الرئيس إلا أن يسمعه مباشرة بين أهلها بعدما تلقاه على الورق. فدخل الجنوب من قلب الغارات المتواصلة وبين أهال يتوقون إلى الدولة ويطالبونها بالحضور ووقف الحرب، والمحطة الأولى مركز محافظة النبطية.
5: حق ابن جنوب بقى يعيش بأمان.
6: آمين.
5: حق ابن جنوب يعمر بيته وطمن باله أنه ما راح يدمر ويتهدم مرة تانية. ابن جنوب بقى عمره طلع من الدولة، ابن جنوب محب للدولة، ابن جنوب محب للبدلة.
6: صحيح.
5: وبده الدولة، ما بده غير الدولة، وأنا بعرف هالشيء. ونحن واجباتنا نوقف حكم، واجباتنا نأملكم مقومات الصمود. جنوب بقلب الدولة وبقلب لبنان، وإن شاء الله منسكر هالجرح مرة لكل المرات.
3: لم يأتي عون منفردا، حضر معه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية في مشهد أرادوه رسالة حضور للدولة بكل مؤسساتها، من دار محافظة النبطية إلى الشوارع والمؤسسات التي أصابها القصف، ولا سيما مصلحتها المالية والزراعة. سار الرئيس بين الناس واستمع إلى مطالبهم.
1: لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
4: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تجرى معاكم جاي لكم. نحن حتى
5: هدفنا واضح وقلتوا 100 مره ورح ضل نكرره، الانسحاب، عوده الاسرى، عوده النازحين اهلنا، واعاده اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
3: وفي هذه الزياره ايضا كان لابد من وقفه رئاسيه عند موقع استشهاد عناصر امن الدوله. بعدها انتقل عون الى سرايا النبطيه المدمره منذ الحرب الاخيره.
7: آن الأوان أن نعيش بحرية، بكرامة، بعزة، بفخر، بطمأنينة. لازم نعيش هذه المرحلة بوجود دولتنا الكريمة على رأس فخامتكم، بوجود قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أيضا مشكورين.
8: يعني الجيش ما ترك النبطية ولا يوم من الأيام، ولا ترك ولا ضيعة لبنانية كان بعد فيها مواطن فيها.
3: وفي مستشفى نبيه بري الحكومي كانت التحية لمن ظلوا في مواقعهم حتى تحت النار.
5: بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون، هذا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين.
3: من النبطية إلى زوطر الغربية تفقد عون وحدات الجيش المنتشرة وزار كنيسة دير سيدة البشارة، ومن داخل الكنيسة عاين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: ميدانيا وبعد انتهاء معركة علي الطاهر واحتلالها من قبل إسرائيل، كثر الحديث عن منطقة إقليم التفاح، فما هي تلك المنطقة ولماذا تصر إسرائيل على الوصول إليها؟ التفاصيل مع زميل صبحي إبلاوي.
2: أقليم التفاح تلك المنطقة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل قبل العام 2000 عادت لتكون مهددة في العام 2026 من جديد، علما وأنه بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هذه المنطقة والمحددة هنا على الخارطة باللون الأحمر هي منطقة شمال الليطاني، وهي كانت ضمن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بالمرحلة الثانية. معي داخل الاستوديو العميد فادي داوود للحديث تحديدا عن هذه المنطقة. سأدخل أكثر في عمق الخارطة والتضاريس، ولكن هل حقيقة إسرائيل تريد الوصول إلى أقليم التفاح وبالتالي إلى هذه المنطقة التي أدخل إليها الآن بالخارطة ومنطقة الريحان، هي هذه المنطقة وصولا إلى سجد؟ دخلنا إلى العمق، هل برأيك تريد الوصول
9: بالواقع اللي بتشكله تلة أو جبل الطهرة كله سوا المألف من ثلاثة ليل على الطاهر والدبشي والراية راية الطهرة، هي تشكل المدخل إلى القطاع الأخير، والقطاع الأخير في نقطتين أساسيات: جبل الريحان نقطة مرتفعة حاكمة، وماذا تحكم؟ تحكم البقاع الغربي الدليفة
2: وخلية. دخلت إلى جبل الريحان، هذا جبل الريحان،
9: هذا جبل الريحان، والوصول على جبل الريحان يتم عن طريق الجرمة والعيشية وسجن، وبالوقت ذاته هي خط الدفاع الأخير عن إقليم التفاح. إقليم التفاح هو المعقل الأخير لحزب الله، أو آخر معقل لآخر قوة عسكرية ممكن يكون متواجد فيها حزب الله بجنوب لبنان، هي في إقليم التفاح. وبالتالي إن كان السؤال هل إسرائيل ستتقدم، من المرجح أنه نعم، لأنه إذا بتاخد التصريح العملانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إياد زمير عم بيقول لا سقف للعمليات العسكرية. إذا نعم، أنا أتوقع أنه إسرائيل تتجاوز على الطاهر وتتقدم باتجاه إقليم التفاح، والأهم باتجاه جبل الريحان أيضا.
2: جنرال، إذا دخلت إلى الخارطة هنا، هذه سجد هون بهذه النقطة تحديدا، سجد النبي سجد، هنا الريحان عرمت وصولا إلى حدود كفرحونة في جزين، تلك المنطقة تسمى بالشمال الليطاني، شمال الليطاني. هذه البقعة ستكون على نفس استراتيجية علي الطاهر، القدم البطيء، أم أن هناك عمليات؟ لأنه بعض الأحاديث تقول أنها منطقة حرجية صعبة للغاية.
9: منطقة حرجية ممكن التعامل معها عسكريا، عم نشوف الإسرائيل عنده وسائل. علي الطاهر كانت حرجية، استعمل عليها القذائف الفوسفورية، الفوسفور الأبيض. الأهم من تكتيك العمل، يعني إن يكون قدم أو عملية أكبر من القدم، الأهم من التكتيك هو الهدف الاستراتيجي. أنا برأيي الإسرائيلي يسعى إلى خلق واقع جغرافي أمني جديد في المنطقة عبر الإشراف على البقاع الغربي، يكون قد ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري. وبهالنقطة هيدي إسرائيل كاتس ونتنياهو أعطوا تصريحهم من الجنوب السوري من جبل حرمون.
2: شكرا لك جنرال، ولكن قبل الختام أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. هذه الإشارة هنا تعطي إشارة المطار، هذا ما يسمى مدرج قرب منطقة جبور، بركة جبور. قبل الحرب بسنتين أثيرت هذه النقطة في الإعلام الإسرائيلي، وتحدث عنها بذاك الوقت أيضا وزراء إسرائيليين وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن طبعا لا تأكيد على ما هي هذه النقطة قرب بركة جبور، علما أن هذه المنطقة تعرضت لمئات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
0: في الميدان، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا تفجيرا ضخما في الخيام، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من البلدات الحدودية بالتزامن مع تحركات نئلياته في الخيام وحولة ومحيطهما. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المنطقة بين حداتة وحريص ووادي زبقين والقنطرة، إضافة إلى غارتين استهدفتا أطراف النبطي الفوء. حياتيا، صفيحة البنزين ترتفع في لبنان بنسبة تتخطى 100% منذ بداية السنة. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: باثنين كانون الثاني 2026 كانت صفيحة البنزين 95 أكتان بمليون و 320 ألف ليرة، يعني حوالي 14 دولار و 70 سنت. اليوم وبعد 9 أشهر صارت بمليونين و 679 ألف ليرة، أي حوالي 30 دولار، يعني زيادة بأكثر من مليون و 350 ألف ليرة للصفيحة الوحدة أو 103%. أما صفيحة 98 أوكتان فارتفعت من حوالي 15 دولار إلى أكثر من 30 دولار، فيما المازوت قفز من 13 دولار و80 سنت تقريبا ل 28 دولار و30 سنت بارتفاع جاوز 105%. يعني عمليا اللبناني اللي كان يدفع حوالي 37 دولار ليعبي خزان 50 لتر بسيارته صار اليوم بحاجة لحوالي 75 دولار.
11: من أول شهر 7 لغاية اليوم ارتفاع 459 ألف، بأول شهر 7 مليونين و238 واليوم مليونين و697، وبكل أسف ما بنعرف لوين بتوصل الأسعار.
12: المواطن قطعا بعبي هالكمية، يعني الكمية العالية صار بتلاقيك اليوم بيوم وعم يمشي، لأن وقت اللي بتنزل البرميل بتنزل بنسبة كتير قليلة، وقت اللي بيطلع البرميل شوي بتلاقيها طلعت بنسبة كتير عالية.
10: طيب هل النفط عالميا انضعف كمان؟ أكيد لا. سعر برميل برانت كان بحدود 63 دولار مطلع كانون الثاني 2026، فكر السعر على 109 دولارات يعني ارتفاع عالمي بحدود 74%، بس بين السعر العالمي وبين السعر يلي بيدفعه المواطن على المحطة وين فعليا بيروح كل دولار.
11: ضريبة الدولة 6 دولار على تنكة البنزين و24 دولار بيتقسموا بين ثمن البضاعة، نقل البواخر، تأمين البواخر، عمولة المحطة وما هي شيء، كذلك الأمر نقل الصهريج. نحن بنتمنى الحل بأسرع وقت ممكن بالعالم وبلبنان من قبل الدولة، لأنه نحن هلأ عبوين فصل الشتاء والمواطن بحاجة لمادة الديزل للمنازل.
13: زاد المصروف زيادة، يعني النص كنا قبل النص هلا أكتر،
14: هلا عم بتزيد صرخته، عم تتعمق صرخته. يمكن أنا قادر فول سيارتي بس ثلاث أرباع العالم ما قادر يتفول.
10: استمرار الحرب إقليميا بيعني أنه سقف 30 دولار للصفيحة مش بالضرورة يكون السقف الأخير.
0: توزيع مغتربون وسياح يقارنون الأسعار بين لبنان والخارج، تقرير ستريد بعينه.
10: جملة تتكرر على لسان أكثر من مغترب هذا الصيف. لبنان الذي كان يقصد لأنه أرخص بات بعض أسعاره يقترب من مدن ذات رواتب أعلى بكثير. سياح ومغتربون من كندا، دبي، قطر ودول أوروبية أتوا إلى لبنان، لكن هذه المرة ما لفتهم كانت الأسعار المفاجئة.
15: عايشين نحن بقطر وجينا لنعمل عرسنا بلبنان.
16: كيف لقيت الأسعار؟ يعني نعتبر أنه لبنان أرخص من قطر؟
15: Unbelievable الصراحة. Unbelievable يعني لبنان صار مثل الخليج.
17: بدك تحس بأنه إذا عم تصرف نفس الشيء بس you don't have the same income، يعني income الدوحة أكيد أعلى من المعاشات هون.
18: No, when it comes for example for the food like restaurants and whatsoever prices are more or less are the same except maybe for the street food or the local small place which of course the cheaper than in Dubai.
19: يعني مقارنة بالأردن كنا بالأردن ومقارنة بكندا الأسعار أغلى.
20: هلا ألمانيا تعتبر كمان نسبيا رخيصة بالنسبة لأوروبا، بس حتى مقارنة مع باقي أوروبا مع المحلات السياحية بأوروبا بإسبانيا بإيطاليا بهالمحلات اللي نحن بنعرفها منيح كانت أغلى.
21: هلا أنا كأوروبية جاي يعني بقول لك بيمشي حاله بيمشي حالي، بس كأنه إنسان عايش هون صعب كتير.
22: رحنا ثلاثة أيام على دبي والأسعار بعتيد بين هون وهونيك رح يصيروا نفس الشيء. يعني
23: آخر مرة على نوال واللي قبلها كانت بيباك، بس إنه بحس إنه أي كل فترة عم بيجي عم بيكونوا أغلى.
10: لكن هل هي مجرد انطباعات؟ نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني رامي أكد للأم تي في أن كلفة المطاعم ارتفعت بنحو 40 إلى 50% نتيجة الاستيراد والطاقة والتشغيل، لافتا إلى أن نحو 80 من المشتريات مستوردة، ما يعني أن القطاع يتأثر مباشرة بالتضخم.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: generations of news, talkback, and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: Let's do it.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
5: أغاني نسية من مكتبة 2ME أستراليا. مكتبة 2ME أستراليا.
6: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
7: أيام طوني حتشيتي لبنيز
6: هيتي هيتي
7: يس حتشيتي

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
2: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغه العربيه فانت مناسب للعمل مع شرطه فيكتوريا اكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغه اخرى اثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: Australia. 2ME Australia. 24/7 on the hour every hour. First, 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريت خوري.
7: أكثر من 2000 شخص نزحوا من مناطق القتال في اليمن إلى جيبوتي. مولدات مستشفيات قطاع غزة توشك على التوقف بسبب نقص الإمدادات، والرئيس الروسي يوافق على عرض الصين والهند للمساعدة في ملف النزاع مع أوكرانيا على هامش قمة البريكس.
8: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أفادت الأمم المتحدة اليوم الأحد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. اليمن الذي وجد نفسه أمام تطور ميداني لافت جديد لا يقتصر على تجدد الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، بل يفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر وباب المندب في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. منى دويبي. لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزداد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76 ألف شخص نزحوا منذ يوليو، وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
6: إلى غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 13 شخصا بجروح اليوم الأحد بعدما قصفت القوات الإسرائيلية سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة المحاصرة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات القطاع على التوقف بسبب نقص الإمدادات، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة في جنوبه طبعا، وغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت بحسب الوكالة، التي أضافت أن الاحتلال أن إسرائيل نفذت قصفا مدفعيا على زوتر الشرقية، فضلا عن شن عدة غارات على محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة. عراقيا، أعادت السلطات العراقية اليوم فتح معبري الشيب وشلمجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في 3 معابر مع إيران حتى الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية، قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا على هامش قمة بريكس. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
9: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين وخاصة اللقاء في ألاسكا إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
6: بما تبقى من أخبار، هناك الفيلم الوثائقي الجديد نازا الذي فاز الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، والفيلم لمخرجين إسرائيليين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: ودايما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا، اللي بتمنى دايما انه تكونوا بألف خير مستمعينا، وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها، لأنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير، وين رح نكون، ومع مين.

عاملين سوا مشوارنا سبحان الله. ناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا.

0: music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
3: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
3: I love it.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك 2ME أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو 2ME أستراليا 16:38 AM.
7: Welcome back. Here we go. Are you ready?
8: What the hell is going down, down, down.
9: Hit music.
10: Can I hear it?
11: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: ودايما عبر تو ام اي استراليا مكملين سوا سهريتنا. اذا اردت ان تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس باشخاص او اشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل وراجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدوات القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Get the news first from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: أكثر من 2000 شخص نزحوا من مناطق القتال في اليمن إلى جيبوتي. مولدات مستشفيات قطاع غزة توشك على التوقف بسبب نقص الإمدادات. والرئيس الروسي يوافق على عرض الصين والهند للمساعدة في ملف النزاع مع أوكرانيا على هامش قمة البريكس.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أفادت الأمم المتحدة اليوم الأحد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. اليمن الذي وجد نفسه أمام تطور ميداني لافت جديد لا يقتصر على تجدد الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، بل يفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر وباب المندب في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. منى دويبي.
10: لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخة ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزداد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76 ألف شخص نزحوا من منذ يوليو، وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
8: إلى غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 13 شخصا بجروح اليوم الأحد بعدما قصفت القوات الإسرائيلية سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة المحاصرة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات القطاع على التوقف بسبب نقص الإمدادات، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة في جنوبه طبعا، وغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت بحسب الوكالة، التي أضافت أن الاحتلال أن إسرائيل نفذت قصفا مدفعيا على زوتر الشرقية، فضلا عن شن عدة غارات على محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة. عراقيا، أعادت السلطات العراقية اليوم فتح معبري الشيب وشلمجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفط في السعودية، قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا على هامش قمة بريكس. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
11: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين، وخاصة اللقاء في ألاسكا، إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا، خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
8: بما تبقى من أخبار، هناك الفيلم الوثائقي الجديد نازا الذي فاز، الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، والفيلم لمخرجين إسرائيليين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ودايما عبر 1638 AM تو امي استراليا مكملين سوا مشوارنا. تحيه لكل اللي عم يسمعونا على tome.com.au من كافه انحاء العالم، ان كان باستراليا او بكل دولنا العربيه. ودايما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوه على الفيسبوك وعلى كل بوست وكل مقابله بتكون موجوده على تو امي استراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتشرال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: 2ME listeners have their say.
1: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
0: 2ME Australia.
2: بهالايام انه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم اسرارك وبتحبه وبتامنه على اولادك وعلى عيلتك بيقولوا انه قليل بهالايام، بما انه قليل فاذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الاشخاص اوعكن تفرطوا فيهم، لانه الاساس اهم شيء. الأشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل وكل حدا بفكر بطريقة مختلفة، ولكن إذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني اوعكن تفرطوا فيهم. بترافق معكم ندى فريد من وراء الميكرو من إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page 2ME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم. Welcome back. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ برا

0: راتبٍ ابتدائيٍ سخيٍ واحصل على بدلاتٍ مقابل استخدام لغةٍ أخرى أثناء العمل. Victoria Police, Recruiting Now.
1: ودايما عبر هواء 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحن خلاص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: أكثر من 2000 شخص نزحوا من مناطق القتال في اليمن إلى جيبوتي. مولدات مستشفيات قطاع غزة تشك على التوقف بسبب نقص الإمدادات، والرئيس الروسي يوافق على عرض الصين والهند للمساعدة في ملف النزاع مع أوكرانيا على هامش قمة البريكس.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أفادت الأمم المتحدة اليوم الأحد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. اليمن الذي وجد نفسه أمام تطور ميداني لافت جديد لا يقتصر على تجدد الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، بل يفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر وباب المندب في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. منى دويبي.
12: لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزداد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76 ألف شخص نزحوا منذ يوليو وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
11: إلى غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 13 شخصا بجروح اليوم الأحد بعدما قصفت القوات الإسرائيلية سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة المحاصرة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات القطاع على التوقف بسبب نقص الإمدادات، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة في جنوبه طبعا، وغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت بحسب الوكالة، التي أضافت أن الاحتلال أن إسرائيل نفذت قصفا مدفعيا على زوتر الشرقية فضلا عن شن عدة غارات على محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة. عراقيا، أعادت السلطات العراقية اليوم فتح معبري الشيب وشلمجة أمام المسافرين وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفط في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا على هامش قمة بريكس. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
13: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين وخاصة اللقاء في ألاسكا إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
11: بما تبقى من أخبار، هناك الفيلم الوثائقي الجديد نازا الذي فاز، الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، والفيلم لمخرجين إسرائيليين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين، دايما نحن معكن عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني.

0: رسالة عجبتني كتير لجيفارا بتقول لشيء أسوأ من خيانة القلم فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم ندى فريد معكم.
1: 2ME Australia.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث أنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوها عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف انه الله مش رح يترك لك حقك، واكيد الدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن وقاف على كل حكيون واعتلي وارتقي. وتحية لكم لكل مستمعين اللي بحبهم كتير راديو 2ME أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: It really gets me going. 2ME. There with 2ME.

0: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM to ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية.

0: تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: أكثر من 2000 شخص نزحوا من مناطق القتال في اليمن إلى جيبوتي. مولدات مستشفيات قطاع غزة توشك على التوقف بسبب نقص الإمدادات، والرئيس الروسي يوافق على عرض الصين والهند للمساعدة في ملف النزاع مع أوكرانيا على هامش قمة البريكس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أفادت الأمم المتحدة اليوم الأحد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. اليمن الذي وجد نفسه أمام تطور ميداني لافت جديد لا يقتصر على تجدد الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، بل يفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر وباب المندب في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. منى دويبي.
11: لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزداد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76 ألف شخص نزحوا منذ يوليو، وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
9: إلى غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 13 شخصا بجروح اليوم الأحد بعدما قصفت القوات الإسرائيلية سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة المحاصرة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات القطاع على التوقف بسبب نقص الإمدادات، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة في جنوبه طبعا، وغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت بحسب الوكالة، التي أضافت أن الاحتلال أن إسرائيل نفذت قصفا مدفعيا على زوتر الشرقية، فضلا عن شن عدة غارات على محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة. عراقيا، أعادت السلطات العراقية اليوم فتح معبري الشيب وشلمجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى الخميس المقبل، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفط في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا على هامش قمة بريكس. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
12: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين وخاصة اللقاء في ألاسكا إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
9: بما تبقى من أخبار، هناك الفيلم الوثائقي الجديد نازا الذي فاز الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، والفيلم لمخرجين إسرائيليين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
13: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين، هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة الـ2ME أستراليا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الدنيا بالامتثال والصبر.

0: ودايما عبر هواء توأم إيه مكملين سوا المشوار. دايما بيقولوا ييه هيدي جابت بنت وييه هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الأيام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الأيام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا منقول خلقة كاملة نعمة زايدة. فكل اللي بفكروا بهيدي الطريقة أو بفكروا بالبنت أنه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح أو بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لأنه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: ودايما عبر 16:38 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شيء مريح ومرعب انه الانسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو انك توصل لمرحلة لما تكون ناضج بتقدر تتخلى عن اي شيء، اي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير، ممكن توصل لمرحلة انه ما بقى تفرق معك اي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري أي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم آخر، وكل من حولك بعالم تاني. بونسوار.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2MEA.

0: قصة عشق طويلة بينكن وبين التوام إي أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو توام إي أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الابليكيشن توام إي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs.

0: Tune in today to MySetGo or KingdomSet.com.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش.
10: هو مساء مونتي كارلو الدولية، مستهل بنشرة للأخبار. وفي العناوين: في اليمن قصف للقوات الحكومية يستهدف الحوثيين والمعارك مشتدة بينهما والنزوح الجماعي متواصل. الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والمستشفيات في القطاع مهددة بتوقف المزيد من المولدات الكهربائية. هجمات روسية على أوكرانيا، وترامب يطلب من نظيره الأوكراني وقف مهاجمة مصافي النفط في روسيا، وفلاديمير بوتين يرحب بمبادرة صينية هندية لإنهاء الحرب مع كييف. والسويد تجري انتخابات قد توصل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تتسارع التطورات الميدانية في اليمن بين المعارك المشتدة بين القوات اليمنية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثيين حلفاء إيران، وتمكنت الجماعة في أعقاب هجوم استمر أسبوعا من السيطرة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وجزر استراتيجية عدة، ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي، كما أحكمت الجماعة أيضا قبضتها على مدينة المخا الساحلية، فيما اتهم الحوثيون الرياض منذ قليل بشن ضربات على محافظة صعدة في شمال البلاد. والتفاصيل معك منى ذويبيه.
12: لم يكتف الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزاد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76 ألف شخص نزحوا منذ يوليو، وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
10: هذا وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحث هاتفيا التطورات الأخيرة وجهود خفض التصعيد في المنطقة. قال مشترو النفط وتجار سعوديون إن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف عملية تشغيل خط أنابيبها الرئيسي المؤدي إلى البحر الأحمر في غضون أيام فقط، كما حذروا من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية. تتجه الأنظار إلى اجتماع مسقط غدا، وسيجمع إيران ودولا خليجية والعراق لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من استهداف سفينة تجارية إيرانية في ظل حصار بحري أمريكي وتصاعد القلق العالمي بشأن إمدادات الطاقة. التفاصيل معك حازم حمد.
13: نعم وهيبة، تتسارع تطورات في مضيق هرمز قبل اجتماع مسقط غدا، إذا أعلنت طهران أن جدول أعمال اللقاء سيتركز على المسار البحري الجديد الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان، بما يشمل الخرائط وخطوط العبور المقترحة للسفن التجارية. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح المضيق، وأن أي تغيير مرتبط بعودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد. ونقلت مصادر إيرانية أن الاجتماع لن يشهد توقيع اتفاق نهائي، لكنه سيعرض تفاصيل مسارات العبور الجديدة. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل استهداف سفينة تجارية إيرانية اليوم بين قشم وهنغام، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3. وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الحادثة بأنه ناجم عن مقذوف مجهول المصدر تسبب بحريق على متن السفينة. ومع استمرار إغلاق هرمز منذ شباط فبراير وتبادل الاستهداف بين القوات الأمريكية والإيرانية، ينظر إلى اجتماع غدا باعتباره محاولة أخيرة لتهدئة التوتر وفتح مسارات آمنة قد تمنع انزلاق الممر الحيوي إلى مواجهة أوسع تهدد إمدادات الطاقة العالمية.
10: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، موضحا أن الحرب معها ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه أجرى محادثات جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نيو دلهي، مضيفا أن الجانبين اتفق على طي صفحة الماضي. وفي أعقاب هذا التصريح قال دونالد ترامب إنه لا يهمه إذا التقت دول خليجية وبإيران، وأن الأمر متروك لهم. ويأتي هذا طبعا في خضم تواصل حرب الشرق الأوسط. على جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من البلدات جنوبا. التفاصيل الميدانية معك فالنتينا سمعان.
14: تركزت موجة الغارات الإسرائيلية في كفر تبنيت والنبطي الفوقة وفي محيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر، فيما استمرت التفجيرات في الطيرة والمنصورة التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي وحداتا كما زوتر الشرقية مركبة وحرج علي الطاهر. وخلال ليل السبت الأحد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الخيام، تردد صداه في المناطق المحيطة وتسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات القريبة. وفي البلدة نفسها كما في حولة سجلت تحركات للآليات الإسرائيلية سبقتها موجة من الغارات على القمطرة وادي زبئين أطراف النبطي الفوقة والمنطقة الواقعة بين حداتة وحريص. وبعد تردد معلومات عن اعتقال رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفر شوبة قاسم القادري أمس، أوضحت بلدية كفر شوبة أن رئيس بلدياتها خضع للاستجواب من قبل دورية تقدمت إلى أطراف البلدة حيث كان موجودا قرب خزان المياه، ثم أطلق سراحه وعاد إلى البلدة وهو بصحة جيدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: في الشأن السوري، ومن دمشق، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا على حد وصفها مع مواصلتها الضربات عليها، في وقت أكد نظيره السوري أسعد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي. على جبهة غزة قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي في حي تل الهوى في جنوب غربي القطاع. يأتي هذا في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من توقف المزيد من المولدات في ظل تواصل الأزمة، والتي وصفها مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور باسم زقوت بالكارثية. نستمع إليه، وكنت قد تواصلت معه في وقت سابق.
15: عمليا جميع مقدمي الخدمات في قطاع غزة تصارع من أجل إبقاء هذه الخدمات حية حتى ولو كانت بالحد الأدنى. قيود كثيرة تفرض ونواقص كثيرة على القطاع الصحي، لكن الأزمة الأخيرة هي أزمة الوقود وزيوت المولدات التي هي مصدر الطاقة الوحيد للكهرباء في قطاع غزة، والتي الكل يعتمد عليها في تشغيل خدماته سواء كانت مختبرات، غرف عمليات، حضانات، أجهزة تشخيصية مختلفة، كلها مهددة في أي وقت أن يتم إيقافها، لأن عملية الوقود وزيوت المولدات أصبحت أزمة كبيرة في قطاع غزة. الاحتياج الذي يدخل إلى قطاع غزة لهذه المؤسسات لا يكاد يصل إلى 20%. تقليص عدد ساعات العمل، يعني نضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة من الجانب الإسرائيلي، يعني لا تزال العمليات مستمرة ونستقبل إصابات بكل المستشفيات، لكن أيضا هناك حالات مرضية ليس لها علاقة بالقصف الإسرائيلي، هناك يعني جلطات قلبية، جلطات دماغية، إصابات مختلفة تحدث بالنمط العام، تحتاج إلى هذه الخدمة الطارئة. أيضا تعاني معاناة كبيرة من الحصول على هذه الخدمة في التوقيت المناسب.
10: نعم، كنا في الاستماع لمدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت. التصعيد الميداني لا يزال سيد الموقف بين روسيا وأوكرانيا، ووصل إلى حد حدودي الأخيرة مع بولندا، والتفاصيل الميدانية مع محمد زاوي من كييف.
16: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها أوكرانيا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا أطلقت 453 مسيلة من أنواع مختلفة، وأن دفاعاته تمكنت من إسقاط أو تعطيل 409 أهداف جوية، فيما سجلت إصابات مباشرة في 13 موقعا. أوديسا على البحر الأسود كانت من أبرز المناطق المستهدفة. تحدثت السلطات عن أضرار في مباني سكنية وبنى تحتية وإصابة عدد من المدنيين. في ثاني ليلة متتالية تتعرض فيها المدينة ومحيطها لضربات مكثفة. التطور الأكثر حساسية وقع في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، فقد استهدفت ضربة روسية شاحنة على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من الحدود قرب معبر يهودين، ما أدى إلى تعليق حركة العبور مؤقتا قبل استئنافها. في الاتجاه المقابل استمرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وأعلنت كييف استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط من بينها مصفات منطقة كراسنادار، بينما قالت السلطات الروسية إن هجمات بمسيرات طالت مدينة نيجني كامسك في تاتارستان، وهي منطقة تضم منشآت كبيرة للنفط والبتروكيماويات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
10: محمد، في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الكف عن استهداف مصافي وقود الديزل في روسيا، لأن ذلك يتسبب في شحن في هذه المادة. وكان الملف الأوكراني الروسي حاضرا على طاولة نقاشات قمة بريكس المنعقدة في الهند. الكريملين قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب ب عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا. علي المرعبي، مدير تحرير مجلة كل العرب، يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية.
17: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين وخاصة اللقاء في ألاسكا إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
10: كنا في الاستماع لعلي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب، كان متحدثا لميساء إسماعيل. انطلقت اليوم في السويد انتخابات برلمانية وسط توقعات أن تكون نتائجها متقاربة جدا بين اليسار واليمين المتطرف. التفاصيل معك حازم حمد.
13: نعم وهيبة، هي واحدة من أكثر انتخابات السويد حساسية منذ عقود، إذ أظهرت استطلاعات الأسبوع الماضي تقدما طفيفا لكتلة يسار الوسط على الائتلاف اليميني الحاكم، فيما نجح رئيس الوزراء أولف كريستورشون في تضييق الفجوة خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. وتعهد كريستورشون بإشراك حزب ديمقراطي وسويد اليميني المتطرف الحكومة إذا فازت كتلته، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبل الحريات المدنية وسياسات الهجرة في ظل برنامج حكومي يشدد على الامتثال الثقافي ويعتمد سياسة العصا والجزرة. في المقابل تؤكد منافسته ماجدالينا أندروسون أن السويد أصبحت مجتمعا أكثر قسوة وصمتا، وأن تراجع النمو أضعف قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، داعية إلى استعادة نموذج الرفاه التقليدي في انتظار إلى ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
10: شكرا حازم. نفذت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة النطاق، وذلك خلال عمليات دهم استهدفت حانات للمثليين ومنازل ناشطين في مجتمع الميم. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. في اليمن قصف للقوات الحكومية يستهدف الحوثيين والمعارك مشتدة بينهما والنزوح الجماعي متواصل. الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وغزة والمستشفيات في القطاع مهددة بتوقف المزيد من المولدات الكهربائية. هجمات روسية على أوكرانيا، ودونالد ترامب يطلب من نظيره الأوكراني وقف مهاجمة مصافي النفط في روسيا. والسويد تجري انتخابات قد توصل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
11: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: صبحيتنا مكملي برفقتكم والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطل عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بي خلال هالوقت وقت سعيد، ودايما بالفترة الصباحية علينا نبلش بابتسامة نهارنا مع فنجين قهوة برفقة الشريك أو الحبيب. أكيد نتمنى لكم دايما أوقات سعيدة من خلال راديو توأمية أستراليا. خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم شو عم بيصير من أخبار وتطورات ومواقف سياسية ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. لحظات ومن بعدها رح نكون أكيد بلقاءات معنا مباشرة على الهواء. ما تنسوا ضمن البرنامج الصباحي اللي تعودتوا عليه كمان يكون لكم رأيكم الحر مباشر عبر هواء توأمية أستراليا.

شو في اليوم من أخبار، من تطورات، من أحداث، من مواقف سياسية؟ خلينا نتابعها نحن وياكم بجولة أخبار الساعة 6 من البي بي سي من لندن، ورح يسبق موجز إخباري لمتابعة أخبارنا الأسترالية عبر تؤمي أستراليا، دائما معكم لمتابعة كل الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأخبار من بي بي سي. مرحبا بكم. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأكد عدم اكتراثه باجتماع خليجي إيراني مرتقب حول مضيق هرمز. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عقد اجتماع في سلطنة عمان يضم وزراء خارجية إيران والدول العربية المطلة على الخليج لبحث ترتيبات آمنة لحركة الملاحة وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بالبحار بما يتم التوصل إليه. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق الإيراني العماني بشأن المضيق لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة فتحه، مشيرا إلى أن شرط بلادي لإعادة فتح هذا الممر المائي هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية بأن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مواقع في محافظة تعز، حيث قالت إن الحركة حققت مكاسب ميدانية ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية. ذكرت قناة المسيرة التابعة للحركة أن غارات سعودية أخرى استهدفت مواقع في محافظة صعدة شمالية اليمن. كما قال المتحدث العسكري للحركة إن قواتها أطلقت صواريخ وطائرات من دون طيار باتجاه قاعدة عسكرية في جنوب السعودية دون تأكيد مستقل لهذا الإعلان. وفي تطور منفصل قال تجار نفط سعوديون إن عدم استئناف تشغيل خط الأنابيب الرئيس الممتد من شرق المملكة إلى غربها خلال أيام قد يؤدي إلى فقدان الأسواق العالمية ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من وقوع مجاعة في 7 مناطق في ولاية شمال دارفور، إضافة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي في جنوب كردفان بحلول يناير كانون الثاني المقبل. قالت الشبكة أن الصراع والنزوح وتراجع الإنتاج الزراعي إلى جانب احتمال تعرض هذه المناطق للحصار من جديد أدت جميعها إلى حدوث عجز كبير في استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد. دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها. قالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة وحماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
1: كحالة من الرفض الكبير من قبل الحكومة السودانية والجيش السوداني لدعوات يعني تعميم حظر السلاح الذي يعني كان محصورا في إقليم دارفور قبل أكثر من 20 عاما، الآن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دولة الإمارات العربية.
2: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود تويمي أستراليا. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Because after all, this is the

0: جود مورنينج لكل الأحبة اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان حول العالم على 2ame.com.au أو عبر البث المباشر على 1638 AM. منقلكم صباح الخير من أستراليا سيدني لكل العالم شو ما كان عندكم الوقت. ندعيكم للمتابعة عنا جولي من الأخبار منترافق معه من صوت لبنان لمتابعة أهم الأخبار والأحداث السياسية والأمنية. واليوم أكيد الوضع اللي عم بيكون على صعيد الساحة على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم بتابعوها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
1: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says he's told Ukraine's Volodymyr Zelensky to stop targeting diesel fuel production in Russia. A wave of long-distance Ukrainian drone attacks on Russian oil refineries in recent months has reduced its fuel production, triggering gasoline shortages across the country. The price per gallon for diesel fuel in America has surpassed $6 a gallon, adding to the pressure the Republicans are facing ahead of the midterm elections in November. A Melbourne man has faced court accused of possessing violent extremist material. The 30-year-old is the sixth Victorian man charged as part of a probe into a group of Australians allegedly distributing Islamic State group content. The court heard officers raided a Melbourne property in May and seized devices that contained material showing shootings, mass casualties and decapitations. Students in New South Wales public schools will be limited to as little as 15 minutes of screen time per day. Under guidelines announced by the state government, the New South Wales Education Minister Prue Carr says children need to get back to basics, including using pens and paper. South Australia has recorded its first confirmed case of bird flu in an Australian sea lion. The animal was found at Seal Bay on Kangaroo Island, one of the state's major wildlife tourism sites. About 85% of Australia's sea lions live in South Australia, with the national population estimated at fewer than 12,000. ABC News.
2: فرضوا على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية. تحية لكل الشباب يلي كانوا مخيمين معنا بجرود تنورين بمخيم بشير جميل السنوي. وهون عم بقول سنوي لأنه صلنا أكثر من 10 سنين منعمل هيدا المخيم ورح نضل نعمله ومكملين. تحية لكل هالشباب يلي قرروا يطلعوا ويخيموا ويختبروا ويفهموا معنى تضحيات أبائهم وأجدادهم دفاعا عن هيدي الأرض. ورح ارجع أذكر كل حدا نسي أو تناسى مدى تعلقنا بهيدي الأرض وتعلقنا بكل حبة تراب من هيدا الوطن يلي قدمنا كرمالهم أغلى ما عنا من بشير ومايا وبيير وأنطوان رمزي والياس وباسكال وكل شهدائنا وشهداء ثورة الأرز. لكل هول لكل مين نسي وتناسى يرجع يتطلع منيح بهذه الصورة ويرجع يتطلع منيح بهيدا المشهد ويضل متذكر انه بجرود تنورين وبالعقورة وبزحلة وبكفية وبعين الرمانة وبالأشرفية عنا أبطال بالدم عالصخر بتحفر كتائب ووقت الخطر قوات وكل ما تهدد المصير بالمرصاد رجال البشير. واضح الرد اقليميا اقليميا بظل كل هالتغيرات يلي عم بتصير بدنا علاقتنا تكون أكثر من مميزة مع كل محيطنا. شرط ما حدا يتدخل بخصوصياتنا ويكون عنده أطماع بأرضنا. أما بموضوع السلام فنحن ما عنا عقدة سلام مع حدا لا مع إسرائيل ولا مع غير إسرائيل. المشكلة الوحيدة يلي عنا إياها هي مع أي توجه بيكون ضد مصلحة لبنان. ولعنا الوحيد للبنان، لا لسوريا سابقة ولا لسوريا لاحقة، ولا لباب العالي ولا لولي فقيه، ولا لأي قضية عربية أو قضية ما بتمد بأي صلة لمصلحة لبنان. لأنه التجارب بآخر 70 سنة علمتنا أنه الحروب لقضايا ما إلا علاقة بلبنان ما بتجيب إلا الخراب والويلات، ولو كانت تحت شعارات كتير حلوة وكتير رنانة. من سنة بالتحديد، من هون من الأشرفية، لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر، كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الازمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا. السلام قرار بده، السلام قرار لابد منه اذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10,452 كيلومتر مربع. بهالذكرى منصلي ومنتذكر بشير وكل شهداء 14 ايلول. عم نتأكد كل يوم قدير الرئيس الشهيد بشير الجميل كان على حق بخياراته بالسياسة وخياره الأساسي بتحويل لبنان لدولة حقيقية جامعة موحدة قوية وقادرة. بشير الجميل الحلم، حلم للبنان وكابوس لأعداء لبنان. بشير الجرأة والقرار الصعب، وبكل حفلات التفنيس وتبويس الإيدين يلي عم نعيشها اليوم بتبقى وحدك بشير الحقيقة. عشتم، عاش لبنان، ورح نبقى.

لبنان يلي بدنا اياه كون كلنا سوا، كل اللبنانيين عايشين على ارضه حياة كريمة، حياة حرة، وحياة بتليق بإنسان بمدخل القرن 21. هيدا لبنان يلي بدنا اياه.

0: إذن ننتقل مباشرة إلى ساحة الصين، حيث يوافينا الزميل بيير البيع بأبرز المستجدات في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. نعم بيير.
1: نعم كريستال، في الواقع انتهى الآن الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل الذي تميز هذا العام بحضور لافت، بحضور شعبي لافت، خصوصا المشاركة الكتائبية كانت لافتة في هذه الذكرى، حيث حضر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والسيدة جويس الجميل، طبعا إضافة إلى حضور دبلوماسي مميز جدا واستثنائي للسفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي بدأ أكثر من مرتاح إلى كلمة النائب نجيم الجميل أثناء إلقائها في هذه المناسبة. وتطرق النائب نجيم الجميل إلى مواضيع الساعة، لا سيما موضوع السلام مع إسرائيل، إضافة طبعا إلى موضوع الجيش اللبناني الذي رفض بشكل مطلق أن يقال أن الجيش اللبناني قد ينقسم في هذه المرحلة، ولكنه أيضا تحدث عن خيبة أمل كبيرة على حد تعبيره بسبب التباطؤ في اتخاذ القرارات التي من المفترض أن تأخذها الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية وأن تسرع في اتخاذها، لأن مصالح الدول كما قال النائب الجميل قد تتغير، وعلى اللبناني نكون قد أكلنا الضرب على حد تعبيره. كما تطرق النائب الجميل أيضا إلى موضوع مخيم تنورين، وقال إننا نعول أولا وأخيرا على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش اللبناني الذي هو خيارنا الأول والأخير، ولازلنا حتى هذه الساعة نراهن على الشرعية اللبنانية. وأضاف إن مشروعنا هو لبنان 10452 كما حدده بشير، فلا يحاول أحد أن يحرف هذا الشعار ويفصله على قياسه ليحوله إلى مساحة حقد وقتل وأنفاق وحروب عبثية وولاءات لكل شيء إلا للبنان.
2: Andrew Kalupas with the latest. US President Donald Trump says he's told Ukraine's Volodymyr Zelensky to stop targeting diesel fuel production in Russia. A wave of long-distance Ukrainian drone attacks on Russian oil refineries in recent months has reduced its fuel production, triggering gasoline shortages across the country. The price per gallon for diesel fuel in America has surpassed $6 a gallon, adding to the pressure the Republicans are facing ahead of the midterm elections in November. A Melbourne man has faced court accused of possessing violent extremist material. The 30-year-old is the sixth Victorian man charged as part of a probe into a group of Australians allegedly distributing Islamic State group content. The court heard officers raided a Melbourne property in May and seized devices that contained material showing shootings, mass casualties and decapitations. Students in New South Wales public schools will be limited to as little as 15 minutes of screen time per day. Under guidelines announced by the state government, the New South Wales Education Minister Prue Carr says children need to get back to basics, including using pens and paper. South Australia has recorded its first confirmed case of bird flu in an Australian sea lion. The animal was found at Seal Bay on Kangaroo Island, one of the state's major wildlife tourism sites. About 85% of Australia's sea lions live in South Australia, with the national population estimated at fewer than 12,000. ABC News.

لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث

0: Get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: Get the news first from 2ME.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says he's told Ukraine's Volodymyr Zelensky to stop targeting diesel fuel production in Russia. A wave of long-distance Ukrainian drone attacks on Russian oil refineries in recent months has reduced its fuel production, triggering gasoline shortages across the country. The price per gallon for diesel fuel in America has surpassed $6 a gallon, adding to the pressure the Republicans are facing ahead of the midterm elections in November. A Melbourne man has faced court accused of possessing violent extremist material. The 30-year-old is the sixth Victorian man charged as part of a probe into a group of Australians allegedly distributing Islamic State group content. The court heard Officer

0: مساء الخير، تتابعونا في هذه النشرة. الغلاء الفاحش جدا في لبنان، هذه هي أسبابه. تدمير أنفاق علي الطاهر، لماذا لم يرد الحزب وإيران؟ ومن هرمس إلى باب المندب، ماذا يجري؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBC آي مع ماريو عبود وتوني مرار.
2: مساء الخير. تقاطعات إقليمية تحت أنظار دولية تؤشر إلى تحولات في الخصومات والتحالفات في المنطقة. مواجهة سعودية إيرانية بالواسطة على أرض يمنية بين الحكومة والحوثيين. وفقا لثلاثة مصادر لرويترز، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بترامب يوم الخميس وطلب مساعدة عسكرية أمريكية لمحاربة الحوثيين، لكن واشنطن عرضت دعما استخباراتيا فقط في الوقت الراهن. في ذروة هذه المواجهة، اجتماع على مستوى رفيع بين إيران والإمارات، هو الأول منذ اندلاع هذه الحرب بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وولي العهد الإماراتي خالد بن محمد بن زايد. كلام بيزشكيان بأهمية اللقاء، إذ قال: أجرينا نقاشا بناء مع ولي عهد أبو ظبي، وأضاف: اتفقنا على طي الصفحة والتطلع إلى المستقبل وبنائه معا. لقى هذا الكلام موقف إماراتي عبر عنه أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، فقال: نهج الإمارات قائم على ركيزتين، الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام. حرب سعودية إيرانية في المقابل طي صفحة الصراع الإيراني الإماراتي. كيف سيتبلور هذا المشهد غدا في الاجتماع بين إيران ودول الخليج في عمان؟ وهل يصل إلى ما أشارت إليه وكالة إيرنا الإيرانية من أنه سيكون الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني في الخليج؟ في لبنان بقي سقوط أنفاق علي الطاهر لغزا من ألغاز هذه الحرب. كيف سقطت؟ ولماذا لم يرد حزب الله والحرس الثوري الإيراني بعد؟ ولماذا تتكتم إسرائيل عما غنمته من الأنفاق قبل تدميرها؟ في انتظار نتائج هذه السباقات الميدانية والدبلوماسية في لبنان والمنطقة، نبدأ من رالي لبنان.
0: للمرة التاسعة عشر في مسيرته توج روجيف غالي بطلا لرالي لبنان الدولي، الجولة الأبرز في نظمة بطولة الشرق الأوسط للراليات، والذي اختتم مساء اليوم في النادي اللبناني للسيارات والسياحة. ومن هناك ينضم إلينا الزميل جورج سويدي لينقل لنا الأجواء. جورج، تفضل.
3: مساء الخير لكل مشاهدي الـLBC آي. بعد 3 أيام طوال جدا من منافسات رالي لبنان الدولي 48، وصلنا للختام، للحفل الختامي، ومع تتويج جديد للبطل الأسطوري بالراليات اللبنانية روجيف غالي بطلا لرالي لبنان للمرة 19 بعد منافسات جميلة جدا طوال 3 أيام عشناها كلها على شاشتكم الـLBC آي، انطلاقا من الجمعة السبت مراحل طويلة. واليوم من الساعة 8 الصبح كنا معكم مباشرة لقبل بداية نشرة الأخبار الساعة 8 إلى ربع، إلى جانبي كمان شخص تعب معنا كتير ومتشكره كتير على معلوماته القيمة، وأنا نأخذ منه ملخص سريع للسباق. الصحافي الرياضي المتخصص بالرياضة الميكانيكية والإعلامي طبعا فراس النمري. فراس، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة على نشرة أخبار الـLBC آي. لخصنا إذا فينا نقول هالثلاث أيام ببوكيه صغيرة هيك، نأخذ منك النتائج سريعا وأبرز اللي صار.
4: شكرا لك جورج، شكرا للـLBC على آي على الاستضافة الرائعة وعلى التغطية الغير مسبوقة رالي لبنان في نسخة 48 اللي شكل الجولة الرابعة من بطولة شرق الأوسط للراليات لهذا العام. الرالي شهد في بدايته غياب عدد من السائقين، ولكن هذا الغياب ما كان له تأثير خلينا نحكي على التنظيم، على مستوى التنظيم أو على شكل المنافسات. صحيح ما شفنا منافسات شرسة مثل اللي شفناها العام الماضي بين ناصر ورجيه، ولكن رجيه في البداية تسبب أحرقا، لم يتمكن من قيادة الصدارة لأنه صار عنده خطأ قيادي تسبب بخسارته للوقت، واللي قاد الصدارة كان السائق اللبناني باسل أبو حمدان اللي ثبت نفسه بالمركز الأول، ولكن بعدها طبعا في الإعادة رجع رجيه استرد عافيته وحقق الفوز اللي هو استمر بالسيطرة على الصدارة من وقتها حتى نهاية الرالي وصوله للمنصة. إنجاز جديد في مسيرته هذا الفوز رقم 19 في رالي لبنان، والفوز رقم 11 أيضا لزميله والملاح الذهبي جوزيف مطر.
3: مركز أول إذن لروجيف غالي، الثاني كان باسل بوحمدان.
4: باسل بوحمدان اللي ذكرنا أنه كان حصان الرالي الأسود، كان عم بينافس على كثير من مستوى تعامله مع الرالي، واليوم صحيح بشرق الأوسط كان مسجل. اليوم واجه نوعا ما زي ما تحكي ما كانش بأحسن مستوياته صحيا، كان نوعا ما عم بيعاني، ولكن تمكن من إيصال السيارة وهذا الهدف للمركز الثاني في الترتيب العام، وحصل على غلة نقاط ثمينة، تمكن إذن من قيادة صدارة الترتيب المؤقت لنقاط بطولة شرق الأوسط مع بقاء جولتين. في المركز الثالث حصان الرالي الأسود اللي كان عم بيثبت نفسه في هذا الرالي تماما مثل العام الماضي، ولكن تعرض لهفوة أو لخطأ أو مشكلة ميكانيكية في البداية، نعم. في البداية وأيضا ثقل في أحد إطاراته أثر عليه كتير، ولكن لم يؤثر على ابتسامته على ضحكته على تواجده، واستمر بالتواجد في الرالي. واليوم كان تأديته مختلفة تماما عن يوم أمس، لأنه نعرف كل يوم له حسبة نقاط مختلفة، وأنهى الرالي في المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي، وكانت منصة تتويج، منصة لبنانية كاملة، ومنصة أيضا لفريق موتورتيون.
3: ما بدنا ننسى كمان زينا وزين الرالي طوال هالويك أند وجود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم الإماراتي، بطل رالي لبنان سابقا 4 مرات، اللي بعده موجود للاتسائل عم بتوج الفائزين بمختلف الفئات. شكرا لك فراس، ونرجع لمتابعة نشرة أخبار الـ LBCI.
0: شكرا جورج على كل هذه التفاصيل.
2: في رالي لبنان حسم السباق وعرف من بلغ خط النهاية أولا، أما في السباق اليومي فالراتب هو الأسرع نفادا، فلماذا ينتهي بهذه السرعة؟
5: معاشك اليوم بيأدي؟
6: بيأدينا؟ بطلع عنه إياه خالص آخر الشهر.
7: لا ما بيأديني بالشيء أبدا، بس رايح أجار بيت وإنترنت واشتراك الكهرباء.
8: كل شيء بتدفعيه دوبل، الكهرباء دوبل، المي دوبل، كل شيء الاشتراكات دوبل بتدفعيهم.
9: ما هيك وضع اقتصاد مش مناسب المعاش أبدا نهائيا.
10: مش معاش واحد بده يكفي، بده 10 معاشات وأنجع يكفوا.
11: مش لأنك فجأة صرت تصرف أكتر، بل لأن نفس نمط حياتك صار أغلى. كيف؟ خلينا نبلش بأسعار السوبر ماركت مثلا. بين أيلول 2025 وأيلول 2026 هيك تغيرت الأسعار. لحم البقر المستورد غلي 41%، البطاطا 34%، لحم الغنم 28%، السردين 20%، زيت دوار الشمس 19%، وجبنة العكاوة 14%. هودي كان مثل عن السلع اليومية المعقول تستهلكها. هيدا بعد ما حكينا عن البنزين يلي غلي من أيلول الماضي لليوم بأكثر من 80%، والمزود بنسبة 85%، واللي بيزيد الطين بلة. العائلات اللي عندها تدفع أجارات أقساط مدارس وجامعات، فواتير الكهرباء وبلا مكفة، شغل تاني تالت أو حتى رابع لتعيش، تخفف مصروف، تغير طريقة عيشك، أو تصير تدور على بدائل أرخص بكل شيء.
7: أكيد حق على الدولة، لو ما أنا عارف حق على الدولة ما أنا ساكت وقاعد.
6: بدك تشوف الزعم اللي عنا من عدل رئيس بره،
10: الحق على الحكام.
9: لا باعتبار انه الحق الدولة، لا مش الحق الدولة، هيك الوضع، هيك بدنا نعيش.
3: الاسعار بلبنان مأثرة بامور من برا يعني، بس هلا اكيد انا ما بتابع الامور السياسية كتير، بس في كتير اشياء مش بايدنا.
11: شو الحل؟ الهجرة؟ هلا يمكن رح تلاقي شغل بمعاش اعلى، بس غلى الاسعار رح يضل لاحق، لانه التضخم صار مشكلة عالمية ومش بس محلية. ليش؟ السبب اللي صرنا كلنا بنعرفه، حرب أمريكا وإيران والتوتر بمضيق هرمز. أي مشكلة هنيك النفط والشحن بيتأثروا، النفط غلي يعني النقل غلي، الإنتاج غلي، والسلعة غليت. الحرب سكرت طريق الشحن يعني البضاعة بدها تلف طريق أطول يعني كلفة أكتر. ومش بس الحرب بتأثر على الأسعار، حتى العوامل الطبيعية مش عم بتساعد كمان، وأهم النينيو، موجة حر أو جفاف ضربت موسم قمح أو خضرة، الإنتاج بيقل والسعر بيطلع، والنتيجة بتشوفها ببساطة بأسعار السوبر ماركت. يعني قبل ما توصل علبة الزيت أو كيلو اللحم اللي عندك عرف بيكون مرق بأزمة طاقة، شحن، طقس وإنتاج، وبالآخر مين بيدفع الكلفة؟ أنت. وهون السؤال، إذا الأسعار عم تتغير ومعاشك هو لأنه لا الدولة ولا القطاع الخاص بيقدروا يعطوك زودة على معاشك، ما عندك إلا حل واحد، إرشاد بإنفاقك. البحث عن بدائل أرخص والصلاة حتى تنحل هيدا الحرب.
0: ومن البحث عن سبل لتخفيف الأعباء الاقتصادية إلى فرصة قد تعود بالنفع على لبنان عبر خفض كلفة النقل وتنشيط مرفأ طرابلس والتبادل التجاري مع سوريا.
2: فهل يعود قطار طرابلس حمص إلى سكته بعد أكثر من 5 عقود؟
5: من هيدا النقطة رح يتم ربط لبنان بسكك الحديد السورية بعد طبعا إعادة إنشائها. شو قصة هالخط وليش عم نخبركن عنه اليوم؟ من مرفق طرابلس كان ينطلق القطار باتجاه حمص مروراً بالعبودية بين عامي 1911 و1975. أكثر من 5 عقود توقف خلال القطار، واليوم في محاولة لإعادة تشغيل هيدا الخط. المساعي بدأت بعد زيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي إلى سوريا ب 25 آب الماضي ولقاء وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث اتفق الجانبين على تشكيل لجنة فنية لمعاينة الخط والبحث بخطوات إعادة تفعيله. أعضاء اللجنة السورية وصلوا إلى لبنان ورفقناهم مع الوفد اللبناني بجولة ميدانية على مسار سكك الحديد من طرابلس إلى سوريا. أولى المحطات كانت مرفق طرابلس وتحديداً بنقطة محطة القطار. من مرفق طرابلس لحقنا الخط يلي بيمر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار القليعات وصولاً إلى العبودية. هالجزء يلي بيمتد لمسافة حوالي 35 كيلومتر يقع ضمن مسؤولية الجانب اللبناني على أنه تتولى شركة رفيق خوري وشركائه الدراسات والأعمال المطلوبة. قطعنا الحدود من العبودية ومن هون تنتهي مسؤولية الجانب اللبناني وبتبدأ مسؤولية الجانب السوري بتأهيل هالخط بطول 5 كيلومتر. ومن بعد ما اجتزنا معبر العبودية وصلنا إلى هذه النقطة الفاصلة بين لبنان وسوريا، ومثل ما عم بتشوفوا واضح بقايا سكك الحديد يلي كانت موجودة فوق النهر والتي يعمل حاليا لإعادة إنشائها. كملنا طريقنا. هيدي الطريق الترابية مثلاً رح تكون مسار القطار مستقبلاً وصولاً إلى العكاري. وصلنا إلى محطة العكاري، محطة سكك الحديد السورية التي تعمل حالياً بشكل طبيعي. مثل ما عم نشوف هذا الاتجاه هو باتجاه طرطوس غرباً، أما الاتجاه المقابل شرقاً فهو باتجاه حمص، ولكن يلي بهمنا تحديداً هو هذه النقطة. العمل رح يبدأ من سكة الحديد هذه المقطوعة حالياً مثل ما عم بتشوفوا لاستكمالها وإعادة إنشائها وصولاً إلى لبنان. إذن الوفد عاين مسار خط سكة الحديد ميدانياً وأجرى دراسة فنية وطلع بنتائج كمرحلة أولى.
12: بعد ما مشينا المسار من طرابلس فينا نقول أنه تقنياً كل الأمور سهلة، ما في أي مشكل. يبقى نقطتين. النقطة الأولى هي عملية الاستكمال البحث الفني، والخطوة الأساسية أنه نحط ونوضع بيد السلطة السياسية كان على مستوى لبنان ولا سوريا كل هذه النتائج.
13: الجانب السوري مهتم بالوصل مع لبنان والوصل مع مرفق طرابلس لأنه يعني ينتج عمق وكريدور رئيسي لنقل البضائع وتعزيز التجارة الإقليمية. رح يكون في ورشة عمل أو في مخرجات لهذه الجولة ورح ننطلق منها لحتى نشوف كيف من ممكن أن نقدر نوصل مع الجانب اللبناني.
14: الخطوط القديمة، المسار القديم يوجد عليه مجموعة من التحديات، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار في الفترات القادمة من الجانب السوري ومن الجانب اللبناني العمل على مواصفات حديثة للربط لهذا الربط السكك.

0: مستمعين راديو 2 أستراليا. بداية نهار حلو وموفق بتمني لجميع، وبداية أسبوع سعيدة بتمنيها كمان للكل. يوم 14 من شهر أيلول، ليلة عيد الصليب، اللي نتمنى يحرسكم ويحميكم من كل شر، وأيضا ليلة عيد الصليب يلي في عنا كمان استشهاد الرئيس بشير جميل، ذكرى استشهاد الرئيس شهيد بشير جميل، يلي اليوم نشوف بشير جميل اللي بعده هالاسم منطبعة بأفكارنا وبقلوبنا مع كل اللي يعني أكيد الدور اللي لعبه الرئيس بشير جميل، يلي اليوم نرجع هيك منتذكره بكل ما يحدث اليوم عنا بلبنان من بعد ما تم انتخابه، ومن بعد ما شفنا هيدي الهيلة اللي نوضعت للرئيس بشير جميل اللي كان مثله شهر يمكن كمان اليوم تم انتخابه، إلا أنه يد الغدر واللي كانت عم تسعى لعدم قيامة لبنان. فمنعرف أنه كل رجل اليوم وكل شخصية كانت عم تشتغل لصالح البلد كان عم يتم اغتيالها. فرحم الله الرئيس الشهيد بشير جميل اللي بعده ذكراه موجودة بقلوب كتار من اللبنانيين لما قدموا للبنان ولكل اللبنانيين. يمكن في جزء ما كانوا عارفين قيمة الرئيس بشير جميل، ولكن مع كل اللي مرق على لبنان لغاية اليوم صار يترحموا على الرئيس الشهيد بشير جميل، يعني لأنه من بعده ما في رئيس جاء عنده هيدا القرار وعنده هيدي الشخصية الكبيرة اللي بتفرض حالها واللي كان فعلا لبنان بقلبه. فخلينا نتابع نحن وياكم اليوم مع ذكرى استشهاد الرئيس شهيد بشير جميل. لكل اللي حابب كمان أي شاركنا فيكم تتواصلوا معنا على 02-965-3300. نرجع لأستراليا. اليوم زعيمة ون نيشن بولين هانسون اللي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تصريحات أدلت فيها بشأن والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. كانت بولين هانسون يلي أدلت بهذه التصريحات خلال مقابلة سابقة مع كارل ستيفانوفيك لما انتقدت بقاء والدة رئيس الوزراء بالهاوسين كوميشن، من المفترض أن يكون مساعدة كانت مؤقتة ومش مسكن بيستمر لشخص بالعيش فيه لسنوات. أثارت التصريحات غضب لأنه ضمنت حديث عن والدة رئيس الوزراء، يعني والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ماريان ألبانيزي، كانت أم عزبة وربت ابنها وكانت عم تعاني من التهاب المفاصل وألم مزمنة وكانت تتلقى معاش إعاقة. توفت بال 2002 عن عمر 65 عام. بيقول ألبانيزي أنه لا يمانع بأنه يتم انتقاده شخصيا، لكن بيشعر بالصدمة من استخدام والدته الراحلة لتحقيق نقاط سياسية، وأكد أنه بيفتخر بوالدته بما فعلته من أجله. انتقد أندرو هيستي اللي كان ناطر يعني ليبرال ام بي أندرو هيستي تصريحات هانسون، وبيقول أنه الحديث عن والدة رئيس الوزراء بهالطريقة بيتجاهى الظروف اللي عاشتها، وأكد أنه العائلات يجب أن تبقى خارج المعارك السياسية. كمان برنابي جويس يلي دافع عن بولين هانسون بيقول أنه السياسة بلش تتحول إلى شيء يشبه هوليوود أو برامج تلفزيون الواقع. برنابي جويس ذكر أنه السياسة منا مسابقة جمال ولا برنامج تلفزيوني، يمكن للسياسيين مهاجمة بعضهم بأقصى قوة، لكن يجب ترك الأطفال والأهل والأزواج خارج الخلافات السياسية. كمان سكوت موريسون يلي دخل على الخط ونفس الشيء. فخلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لليوم بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار الساعة 6:30.
1: مفاجآت مسابقات وأكثر ضمن البريكفاست شو من 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: بشير حي فينا.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع وشادي عقاد.

0: نديم الجميل من ساحة ساسين في ذكرى 14 أيلول.
1: ولا ما منبوس إيدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وإيه وستمائة إيه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة.
0: صالح المشنوق في الذكرى أيضا.
2: 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير.
0: مكرم رباح من الساحة أيضا.
3: الوفا لبشير هو فهم مشروعه وتطويره تحويله لمشروع بجمع اللبنانية.
0: رشا سليم تحدثت أيضا في المناسبة.
4: كتب له نصيب مؤلم وسلمني دمه النابض في عروقكم.
0: الرئيس عون في ذكرى استشهاد البشير رسالته تبقى حاضرة. لبنان 10452 وطن نهائي لا يتجزأ. ريفي اغتيال بشير أسقط مشروع استعادة الدولة لكنه لم يسقط حلم الدولة. ومخزومي في الذكرى تبقى رؤيته للبنان الواحد والدولة القوية حاضرة في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم.
5: وتتابعون أيضا في ديبانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. في بداية ليبانوراما ننتقل مجددا إلى ساحة ساسين، وهذه المرة مع الزميلة تريز الخوري لتوافينا بوقائع الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل.
6: نعم، انتهى الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. هذا الاحتفال الذي أقامته مؤسسة بشير الجميل للذكرى 44 لاستشهاده بحضور الرفاق في ساحة ساسين والسفير الأمريكي ميشيل عيسى وعائلة الرئيس الشهيد وعدد كبير من النواب والشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية. النائب نديم الجميل قال في كلمته: السلام ليس استسلاما وليس من المحرمات، فهو قرار لا بد منه.
1: ولا ما منبوس ايدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وايه وستمائة ايه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة. والشعارات والخطابات كتير حلوين، ولكن السؤال الأساسي بيبقى شو نعمل وشو تحقق بهالكم سنة. في خيبة أمل كتير كبيرة، ما بدكم تسمعوها عم قلكم إياها. في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة.
6: يمنى بشير الجميل دعت إلى بناء الدولة الحرة القوية القادرة على بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية.
7: وقت منعيش أسطورة ما منعود مننتبه للوقت. 44 سنة مرقوا، بيقولوا البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي بيموت، وبيموت بعمر ثلاثينات بعد ما تأكد انه الفدا تم والوعد رح يكتمل. عظيم من بلادي حمل بشير غادرنا مبارح راهب القضية لأبيتي بولس نعمان.
6: الدكتور صالح المشنوق قال: نحن جيل لبنان أولا، ومن أراد أن يقاتل يجب أن يقاتل لبناء لبنان، ومن لا يريد فليرحل.
2: 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير. قديش طلع معك حق يا بشير. بيروت الغربية لما كانت تسمى بيروت الغربية، وقف بشير، بشير الانعزالي، بشير الطائفة، بشير التقسيمي. هول ثلاثة دائما بيجوا باكيج، ما حدا بيتهم فيهم لحاله. وقال بالحرف الواحد: معركة السيادة كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه معركة السيادة ما بتتجزأ.
6: مكرم رباح قال: أنا مقتنع بلبنان البشير، وآن الوقت أن نبني دولة.
3: الوفا لبشير هو فهم مشروعه وتطويره تحويله لمشروع بجمع اللبنانية. بشير كان عم يحكي عن الدولة، عن سيادة، عن قرار لبناني، عن مؤسسات قادرة تحمي اللبناني بدل ما يضل بحاجة لزعيم أو لطائفة أو لميليشيا تحميه. واحدة من خطايانا الكبيرة إنه بعدنا عايشين بالماضي وما عم نبني مستقبل أفضل. نعرف كل تفاصيل خلافات الماضي، بس مرات ننسى نسأل حالنا السؤال يلي فعلا بهم: شو بدنا نعمل بلبنان اليوم؟
6: أما رشا سليم فقالت: بشير ولقمان أرادا وطنا سيدا حرا مستقلا كما نريده نحن اليوم.
4: 44 عاما مرت على اغتيالك بشير، كأني بالشاب اليافع المنتخب رئيسا لجمهوريتنا، وسلمكم وسلمني الأمانتين، دمه النابض في عروقكم وهذه الأرض المجرحة المحروقة النازفة المطالبة أصحاب الهمم والمروءة بتحصينها.
6: الكل أجمع في الاحتفال على الرهان على الدولة، وقالوا إن الدولة يجب أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووجهوا تحية إلى شهداء المقاومة اللبنانية. هذا كل شيء من ساحة ساسين، العودة إلى صوت لبنان.
0: شكرا لك تراز. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، قال: أؤكد أنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدة وعمق، لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات والمتفجرات ولا بكواتم الصوت. فتاريخنا علمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوما في حسم خلاف. وطي صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا. النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره اليوم: نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. وأضاف: تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. نكتفي بهذا القدر من الأخبار. هنا صوت لبنان.

تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون الطقس غائم دافي، درجة الحرارة 26، ملبن 18 درجة، وطقس بالإجمال رح يكون طقس مشمس. نسمع محطة لفيروز الساعة 6:39 داخل استوديوهات راديو تو أمي أستراليا.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي عبر توأمية مع مزيد من أخبارنا المحلية بعد استراحة من الوقت. كونوا معنا وتابعونا.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 AM أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. بالساعة المقبلة راح نرجع نتابع نحن وياكم لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع أخبار من لبنان والمنطقة، خاصة اليوم تطورات الأوضاع في الجنوب، زيارة رئيس الجمهورية اللي كانت بنهاية الأسبوع على منطقة النبطية في جنوب لبنان، وبالوقت يلي يعني كمان أعلن موعد اجتماع لبنان وإسرائيل بروما حسب المعطيات اللي راح تكون بشهر أكتوبر، تأجلت من أيلول لأكتوبر. أيضا في عناوين اليوم اللي رح نتبعها خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لضربة السعودية للحوثيين، هل فعلا اليوم رح يعني يكون في دعم أو يكون في مساندة للمملكة العربية السعودية بضربة للحوثيين من قبل باكستان بعد رفض الولايات المتحدة بضرب يعني طبعا اليوم الحوثيين باليمن؟ فهل رح تلقى دعم المملكة العربية السعودية من حلفائها من باكستان أو من الولايات المتحدة؟ لغاية هالوقت ما في أي مؤشرات بتبين أنه قد يكون في هناك انخراط أمريكي بالحرب على الحوثيين لمساندة السعودية. نرجع لأستراليا ومشوف يعني كمان أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالوضع المحلي، خاصة اللي بدو يشاركنا على موضوع اليوم الجدل حول زعيمة وان نيشن بولين هانسن بعد تصريحات أدلت فيها بشأن والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، واللي انتقدت خلالها بقاء والدة الرئيس الوزراء بمنزل الإسكان الحكومي نفسه لفترة طويلة، وهي مسألة رجعت للواجهة خلال أيام. اللي بيقول رئيس الوزراء أنه ما سمع المقابلة كان أو ما بعرف يعني إذا سمعها ولا ما سمعها، أو أجل المناقشة فيها للوقت المناسب. ورد رئيس الوزراء بغضب وتأثر لدافع عن والدته الراحلة، وهو أنه ما بيمانع أن تم مهاجمته وانتقاده سياسيا لكنه رفض استخدام والدته لتحقيق أهداف سياسية. هلأ انقسمت الأراء. أندرو هايستي اللي طبعا انضم للمنتقدين وهو بده إياها من غيمة، يعني لأنه هو كمان رسم الكاريكاتوري اللي وضعته يعني أكيد مثل كأنه عم بيهدد، أو يعني كمان اليوم برنابي جويس اللي دافع عن بولين هيسن عن قراره الانضمام إلى ون نيشن، وقال أن السياسي مش لازم تتحول إلى ما يشبه برامج تلفزيون الواقع. وفعلا اليوم عم يتلهوا بقضايا، عم يتلهوا عن قضايا الناس وهموم الناس واللي بهم المواطن من السياسيين، يعني يجربوا يحلوا مشاكلهم والأزمات اللي نحن غرقانين فيها، عم بيروحوا لأمور شخصية وهيدا شيء مؤسف جدا. طبعا اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لحوادث السير وخاصة الشيء اللي صار بسيدني، في سيد عمري بالخمسينات من العمر وصبية بالعشرينات اللي اليوم يعني عم بيكافحوا من أجل حياتهم بعد حادث التصادم الخطير بين سيارة الشرطة وسيارة كيا، كانت بمنطقة بوزلي بارك في سيدني. هالحادث اللي وقع كان بنص نهار الأحد امبارح تقريبا بفترة الظهيرة، يعني كانت الشرطة عم تستجيب لبلاغ بيتعلق بطفل كان شوي دوي عم يركض على الطريق. اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة الكيا سيدان وخرجت السيارتين عن الطريق واصطدموا بمنزلين منفصلين. أصيبت سائقة الكيا، هي امرأة بأواخر العشرينات من عمرها، بجروح خطيرة ونقلت لويست ميد هوسبيتال، بينما نقلت اللي طبعا قاعدة حدها هي امرأة بأوائل الخمسينات لمستشفى ليفربول، اثنيناتهم بحالة حرجة وعم بيصاروا على الحياة. أما الشرطيين 24 سنة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا على أثر هالحادث للمستشفى. تم إعلان الحادث يعني كريتيكال انسيدنت، واليوم عم بيتم التحقيق فيه، ومع يعني لنشوف يعني وين رح يتوصلوا، مين على مين الحق. بكل الأحوال هيدي حوادث السير، يعني كمان بغرب سيدني نقل عدد من الأشخاص للمستشفى بعد حادث تصادم بين ثلاث سيارات على الهيوم هايواي بكابراماتا. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، ونرجع شوي لأخبارنا يعني اللبنانية، نشوف فيما بيتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس جوزيف عون للنباطية اللي ما بين الترحيب وما بين الملامة، وهونيك يعني في كتير من الانتقادات يعني من بعض الأشخاص في هذه المنطقة وخاصة الرافضين للمفاوضات مع إسرائيل. مناطق عدي بجنوب لبنان شديد التصعيد، تخللوا قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة، بالإضافة لتسجيل تفجير بمنطقة المنصوري، واستهدف القصف منطقة زوتر الشرقية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تمشيط مكثف بالأسلحة لتقيلة بمحيط بلدة أرنون بقضاء النباطية. منطقة دوحة كفر رمان بالتزامن مع التوتر الميداني في وقت سجل تفجير بمنطقة المنصوري بالقطاع الغربي. طبعا كان البطريرك الراعي اللي ترأس القديس نهار الأحد، وكان كمان عنده بعظته سؤال من هو قريبي الوارد بإنجيل لوقا، وقال أن المسيح جعل القرابة الحقيقية قائمة على المحبة والرحمة مش على رابطة الدم أو الملي أو الدين. فهون كمان في رسالة كانت من غبطة البطريرك الراعي بالوقت اللي كان عم بيتم، يعني كمان اليوم هل سيقدم

0: ولأمريكية لأبقى قنوات التواصل مفتوحة ومتابعة، يعني عم بيحاولوا متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. مثل ما ملاحظين يعني إن كان لبنان أو إسرائيل ما عم بيصدر منهم. هلا إسرائيل مكملة بحربها وبعمليات القصف في عدد من المناطق في الجنوب. رئيس جوزيف عون يلي عنده تخوف أنه هذه المفاوضات يعني قد لا تستمر، لكن هدد أنه قد لا تستمر هذه المفاوضات في حال استمرار إسرائيل للقصف والتدمير. ولكن أهم شيء للجانب الأمريكي اللي بعده متمسك بعملية التفاوض، واللي يعني من خلال تصريحات الجانب الأمريكي اللي عم بيوضع صورة اتفاق الإطار وكأنه بعده عايش وقابل للحياة. رح نتابع لقائنا من توأمية أستراليا 1638 أيام مع استراحة قصيرة من بعد جولة أخبار الساعة 7 من توأمية تستمعوا له.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشغال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية على 1638 أيام. حادث سيارة الشرطة في سيدني تعرضت لحادث خطير. تكافح امرأتان من أجل البقاء على قيد الحياة بعد اصطدام سيارة شرطة بسيارة كيا سيدن في جنوب غرب المدينة، وكانت الشرطة تستجيب لحادث عاجل عندما وقع الاصطدام. أيضا مقتل 3 أطفال من السكان الأصليين، وتواصل الشرطة تحقيق في مقتل 3 أطفال من السكان الأصليين التي وقعت من فترة. تعرضت بولين هانسن لانتقادات بسبب تصريحات أدلت بها بشأن والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وكانت قد أدلت بهذه التصريحات خلال مقابلة مع كارل ستيفانوفيك، حيث انتقدت بقاء والدة الرئيس في سكن الحكومة لفترة طويلة، وقالت إن سكن الحكومة من المفترض أن يكون مساعدة مؤقتة. أيضا في عناوين هذا الصباح في ملف الهجرة، يستعد ون نيشن لطرح سياسة أكثر تشدد بشأن الهجرة تتضمن خفض مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو توأمية أستراليا.
4: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر توأمية أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
4: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أسست بشير الجميل احتفالا لمناسبة الذكرى 44 لاختياله ورفاقه. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من ساحة سيسين الأشرفية الزميلة كلوي أبي نادر. كلوي، كلوي عم تسمعينا؟
1: ايه
0: كلوي، إذن يعني صفي لنا المشهد، مشهد الاحتفالية لديك.
1: يلا
0: كلوي.
1: نعم نور، نعم نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يحيي حزب الكتائب هنا في ساحة سيسين الذكرى 44 لاغتيال الرئيس بشير جميل. حضور كما ترون بعدسة الزميل حسن الشامي، حضور سياسي وشعبي واضح تشهده الساحة لإحياء هذه الذكرى التي تأتي تزامنا مع ظروف داخلية وإقليمية حساسة. ويقول فيها الكتائبيون بأنها مرحلة تحتاج إلى شخص كبشير الجميل فيها. وللمزيد من التفاصيل إلى جانب المعاون السياسي الأستاذ سيرج داغر، أولا يعطيكم ألف عافية اليوم كمان على الذكرى. اليوم شو الرسالة اللي حابين توصلوها لكل شخص بعده بيأمن بنهج بشير الجميل؟
2: على فكرة لكل شخص بعده بيأمن وكأنه قليل، بفتكر صرنا بزمن يلي كل اللبنانيين تقريبا بيأمنوا بنهج بشير الجميل. يمكن سنوات كثيرة هذه المناسبة كانت ذكرى، كنا نستذكر فيها الشيخ بشير. أنا بالنسبة لي اليوم صارت أكثر احتفال. ليش؟ لأنه اللي اختاله بشير اختاله شخص وافتكروا أنه مع الشخص بيخلص، وتحول الشيخ بشير لفكرة، والفكرة هي مجموعة أفكار منهم شعارات أطلقها بشير كانت بفترة يمكن ما كثير مطلوبة. إنما مثلا وقت حكي بشير بال 10452 يلي قبل كانت مساحة لبنان، بشير عطاها غير معنى يلي له علاقة بوحدة اللبنانيين بسيادة لبنان. حكينا كثير نحن بحزب الكتائب والشيخ بشير عن انه في عن فكره لبنان اولا، كنا بوقتها نسمى انعزال لانه كان لبنان اولا. اليوم كل اللبنانيين بيحكوا عن اهميه انه يكون لبنان اولا. فكره انه ما تنسى كمان انه بشير جميل كان قائد اقوى مقاومه واشرف مقاومه، يمكن فتره حرب كانت ميليشيا. لما عمل رئيس قال اليوم في دوله وكان بده هذه المقاومه تنضم الى الدوله، ونشوف اليوم المقاومه اللي ما عم تنضم على الدوله شو عم بتسبب مشاكل للبنان. فبفتكر فكره بشير وفكر بشير، فكره بناء الدوله، فكره الاصلاح، الكل بيعرفوا انه يمكن ما لحق يحكي، بس من وقت زمن انتخابه لوقت زمن استشهاده ناس بيقولوا لي كانوا صارت الناس تجي على الوقت الصبح على الوزارات، الموظفين صاروا يجوا. كل فكرة الدولة هي فكرة قوية مع بشير، واليوم نحن بعهد عم يجاجي بيرسي فكرة الدولة القوية، عم يجاجي بخلي نخلص من الميليشيات وتنضم للدولة. صار الناس تحكي صارت بلبنان أولا، الناس تحكي بحرية شهادة لبنان، الناس بدل 10452. فإذا فكر بشير هو فكر صرنا عم نحتفل فيه كل سنة، لم تعد هذه ذكرى، صارت حياة عم نعيشها كل يوم. ونحن بحزب الكتائب نعتبر حالنا مؤتمنين عليها.
1: واليوم إلى أي مدى بتشوفوا مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تتشابه وتتطابق مع مواقف الرئيس بشير جميل؟
2: كتير، إلى مدى بعيد. يعني اليوم إذا بتشوفي خطاب القسم، إذا بتشوفي البيان الوزاري، إذا بتشوفي القرارات اللي عم تاخذها الحكومة، من فكرة إنه نعمل شو ما كان لمصلحة لبنان، حتى لو اضطرينا يمكن نتفاوض مع عدو لمصلحة لبنان بنعملها. من يعني بالآخر ما في إنه ما يكون في سلاح إلا سلاح واحد في لبنان. اليوم هذه الفكرة اليوم مطروحة، إنه ما يبقى في ميليشيات، هذه فكرة مطروحة، إنه نروح على الإصلاح، لأنه إذا بدك بمكان ما الفساد هو اللي خلى البلد يأفلس، هو اللي خلى الناس تخترب. دونك هذه كل الأفكار الإصلاحية السيادية اللي طرحها بشير، بفتكر اليوم القيمين على العهد كان فخامة الرئيس أو رئيس الحكومة عم بيجاوبوا ويطبقوها. في صعوبات أكيد، مثل ما بشير كان عنده صعوبات، يمكن مطلوب من واحد يضحي، يمكن هن اليوم عم بيضحوا بمواقف، يمكن في ناس عم بتعرضهم. بشير ضحى بحياته، مش مطلوب منه يمكن يضحوا بحياتهم اليوم، بالعكس الله يحفظهم اثنينتهم، ولكن كمان بده يكونوا أبضيات، بده يكونوا رجال، بده يدافعوا عن هذه الفكرة، بدون ما يخافوا من الانتقاد، بدون ما يخافوا من بعض الكلام الطالع نازل اللي بيصدر يمكن أوقات عن الممانعة أو عن بعض الشلعيط والرقصات على السوشيال ميديا، بدون ما يتأثروا فيهم. فاليوم اللي بجيبني الدولة بده يكون قبضاي وبده يكون قدها وبده يقبض حاله جد.
1: شكرا ويعطيكم ألف عافية. وكما ترينا نور، يعني بدأت الشعوب تتوافد، بدأت الشخصيات السياسية تصل إلى ساحة سيسين، وأحياء الذكرى لا يقتصر على ما نشهده الآن بعدسة الزميل حسن الشامي في الأشرفية، بل افتتح هذا اليوم بسلسلة مواقف رسمية أبرزها ما قاله رئيس الجمهورية في هذه الذكرى. والأنظار اليوم تتجه إلى ما يقوله نديم الجميل في هذه الذكرى التي لن يغيب عنها وفق التقديرات المواضيع الحساسة والتغيرات الإقليمية والمحلية. هذه هي الصورة من الأشرفية. العودة لك نور.
0: شكرا لك يا زميلك لوي أبي نادر. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب، وقد نفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. غادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لبنان متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامين صيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود كبرصلي. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الحجار خلال زيارته كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيبحث معهم سبل تعزيز العلاقات التعاون بين لبنان وباكستان في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت انتهاء الحرب مع إيران بانتخابات التجديد النصفي، مرجحا أن يتوقف الصراع قبل موعدها أو مباشرة بعد انتهائها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستخرج من الصراع في نهاية المطاف. ولفت ترامب إلى أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أنها تريد التوصل إلى صفقة بأي ثمن، لكنه شدد في المقابل على أنه لن يوافق على أي اتفاق يراه سيئا بالنسبة إلى واشنطن. وقال: لست مهتما بلقاء دول خليجية مع إيران، مضيفا أن الأمر متروك لها. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن قادة اسكتلندا ويلز وإيرلندا الشمالية سيجتمعون يوم الاثنين لتوقيع اتفاق يهدف إلى بدء عملية تفكيك المملكة المتحدة، وفي قمة غير مسبوقة ستعقد في كارديف. سيوقع رؤساء الحكومات الثلاثة إعلانا مشتركا يطالبون فيه بالحق في إجراء استفتاءات حول الاستقلال. ويأتي هذا الاجتماع عقب تصريح أدلى به أندي بورنهام لأعضاء البرلمان، أشار فيه إلى أنه سيوافق على إجراء استفتاء اسكتلندي آخر إذا توفر اجتماع واضح يؤيد هذه الخطوة. وتنعقد القمة بعد يومين من تصريح دونالد ترامب بأنه يود بشدة رؤية إيرلندا موحدة، إذ قال خلال زيارة له إلى دبلن يوم السبت إن انضمام إيرلندا الشمالية إلى جمهورية سيكون أمرا رائعا، متسائلا كيف يمكن أن يكون ذلك أمرا سيئا. حذر الكريملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكريملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعات الترويج سيل
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتطلع.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي
0: كيس
1: بياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وبدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه

0: come from East Link past Thompson Road. Zane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit zane.org today. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس بالأجمال غائم، درجات الحرارة توصل ل 26. أما على صعيد ملبان الطقس جيد مشمس، درجات الحرارة 18. اشتقنا لك يا بيروت. باسكال سقر مسمع نحن ويكون هالغنية.

0: نتابع لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع ضيفنا المحامي الدكتور ميشيل عيد لمتابعة اليوم الوضع بلبنان ووضع المنطقة. خليكم معنا على السماع على 1638 AM. راجعين مع لقائنا المباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. لكل اللي حبيب كمان يكون له أي مداخلة فيكن تتواصلوا معنا دايما على 02-96-33-33-0. رح أروح لبريك ومن بعدها منتابع لقائنا مع دكتور ميشيل عيد.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: تحياتنا من جديد لكم مستمعين راديو تؤمية أستراليا, متابعين نحن وياكم بلقائنا المباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. رح نستضيف كيدي المحلل السياسي والمحامي دكتور ميشيل عيد لنحكي عن مرور 44 عام على اغتيال الرئيس شهيد باشير الجميل, عن دلالات هذه الذكرى بظل التحولات السياسية والأمنية اللي عم يشهدها لبنان والمنطقة بعد أكثر من 4 عقود على اغتيال الرئيس باشير الجميل. بيبقى سؤال مطروح حول الإرث السياسي اللي تركه, ما إذا كانت الظروف اللي سبقت اغتياله متلي من أحداث بعدها عم تلقي بزلالة على الحياة السياسية اللبنانية لغاية اليوم, وغيرها أكيد من الملفات اللي رح نتبعها مع دكتور ميشيل. صباح الخير لك دكتور ميشيل عيد, يسعد صباحك من أستراليا.
4: يسعد صباحك مدام كلود إليك ولكل المستمعين ولكل المشاهدين.
0: شكرا لك دكتور ميشيل. يعني بعد 44 سنة على اغتيال الرئيس باشير الجميل, كيف تقرؤون هذه الذكرى, وهل ما زال مشروع باشير الجميل حاضر بالحياة السياسية اليوم, أم أنه لبنان تغير لدرجة بتخلي المقارنة مع هالمرحلة يمكن شوي صعبة؟
4: بالفعل يعني مقدمتك مدام كلود بتعيدني للقول المأسور, التاريخ يعيد نفسه. خطاب باشير جميل وانتخاب باشير جميل كرئيس جمهورية كان خطاب سيادي بامتياز, ما زالت تداعياته موجودة لليوم, واليوم مثل ما تفضلتي بعد مرور 44 سنة ما زال الخط السيادي هو بالرغم من كل ضياع هذا الوقت لإنتاج حالي لبنانية صرف, حالي سيادية صرف. وكان اليوم بالفعل اللقاء جامع لكل السياديين وكل اللبنانيين لمؤمنين أنه لبنان دولة حرة ذات سيادي, دولة اللي أطلقها باشير الجميل 10452 كيلومتر. ما زال هذا المشروع قائم بالرغم من كل مثل ما تفضلتي من مش بس ضيع وقت, من كل المؤامرات اللي حكيت بلبنان, من كل التطورات اللي رافقت 44 سنة, ما زال هذا المشروع هو قيام دولة. على كل حال مش بس باشير جميل, كل مواطن بيحب وطنه بكل أقطار العالم لازم ينادي بما نادى به باشير جميل, لأنه منطق السيادة ومنطق المؤسسات ومنطق الدولة هو الأساس لكل مواطن.
0: نعم.
4: قد تختلف بدك الآراء بما يتعلق يتعلق بخطاب الشيخ بشير الشهيد أو بعملية الانتخاب أو بعملية ما رافقها بزيت الوقت واستشهاده، ولكن تبقى الأمور في نصابها الصحيح، هو انتاج حالة لبنانية صرف، حالة السيادة، حالة الحرية، حالة الاستقلال، حالة المواطنية الصالحة بكافة مؤسسات الدولة اللبنانية. هذا اللي بنيه اليوم، ونعم نستعيد الذكرى اليوم أنه بالفعل كان خطاب لازم يتوقف عنده كل مواطن صالح ويقول كان معه حق بشير جميل أنه يكون في دولة اللي كلنا بنحلم فيها.
0: نعم، اليوم لاحظنا بساحة ساسين ما كان إحياء الذكرى اغتيال رئيس الشهيد بشير جميل، إنما كان هيك أخذ منحة احتفال، يعني كما سموه. ليه برأيك؟ يعني شو الرسالة اللي حابين كانوا يوصلوها؟
4: لأنه منحور ومن دوره، منحور ومن دوره، منرجع مثل ما قلت لك من شوية لمنطق السيادة، منطق إذا بدك الشعور أو الانتماء الوطني. اليوم بشير جميل زرع بكل، مش بس بمنطقة الأشرفية وبساسين، كل لبنان اليوم إلى حد ما كان مشارك في هذا الاحتفال، سميتيه احتفال تناسب الذكرى إذا بدك بقيام دولة لبنان، لبنان السيادي، لبنان الاستقلال. مش هناك كان في نوع من الاحتفالية وكان في حشود للحقيقة، يمكن اللي بيلاحظ شايف قديش في كان رسميين من الدولة ومن قياديين بالفعل بيعنيهم لبنان السيادي. عشان هيك فلتكن هذه الذكرى احتفال سنوي لحتى نوصل لتحقيق ما كان يصبو إليه بشير جميل وكل السياديين في هذا البلد وكل المؤمنين بقيام دولة المؤسسات.
0: نعم.
4: نحن منقول أنه لازم بقى حاجي نضيع وقت، حاجي نضيع فرص، لبنان لازم يواكب التطور، ما بيواكبه إلا من خلال إنتاج مؤسسات دولة تقدر تواكب على كل الأصعدة، مش مثل ما الأزمات مرينا فيها اقتصادية وأمنية واحتلالية وغيرها. وعم تشوف اليوم الجنوب اللبناني ما زال محتل، يعني لبنان يعاني ما يعانيه، ولكن عندما تكون هناك إرادة صلبة بيقولوا طائر الفينيق، واللبناني تعود على هذه الحروب، مش معناتها أنه يضل عايش بحروب، لازم نعيش حالة استقرار، حالة زبدك هدوء، حالة سلام، لأنه لبنان كل عمره بلد السلام والإشعاع والنور، ويجب أن يستعيد.
0: نعم.
4: هذا الدور في العالم العربي وفي العالم أجمع.
0: نرجع يعني كمان لمسألة التفاوض مع إسرائيل، يمكن أول رئيس سعى إلى محاولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن برأيك دكتور ميشيل لو لم يتم اغتياله هل كان من الممكن أن يتغير مسار الدولة بشكل جذري؟
4: يعني إذا ما نربط الأمور ببعضها، كل فترة انتقالية مدام كلود بلبنان بتفرض ظروف معينة. اتفاق الإطار اللي أطلقه فخامة الرئيس ما كان إلا نتيجة للحرب الإقليمية الشاملة، ويجب الخروج من هذه الحرب على الأقل كما يقال في متن روسي بيقول إذا وقعت في حلقة مفرغة فلا بد منك أن تقطع هذه الحلقة وتختار الطريق المستقيم.
0: نعم.
4: خلينا نسميه الطريق المستقيم، يعني مش لأنه روسي أرثوذكسي ونحن نتغنى بالرأي المستقيم، ولكن بمكان ما يجب أن يقطع إذا بدك هذا الحلقة المفرغة بالشهادة أو بغير الشهادة. مش ما بدنا نوقف عند ظروف القضية اللي كانت من 44 سنة، اليوم الأمور تختلف، اليوم في حرب مدام كلود، حرب إقليمية شرسة، ما زال التوتر قائم في كل المنطقة العربية. ما كان في حرب على مستوى اللي عم نشوف اليوم بالعراق وباليمن وبإيران وكمان بسوريا وبلبنان، يعني اليوم هذا الكم الهائل تختلف ظروفه عن الظروف السابقة. منشان هيك نحن منعول على يقال أنه اتفاق الإطار سقط أو لم يسقط، نحن شو عنا غير خيار أنه نفوت بمجال التفاوض من أجل استعادة السيادة وتطبيق مش بس اتفاق الطائف، تطبيق 1701 وإعادة السيادة لكل الأراضي اللبنانية. وما أطلقه الرئيس جوزيف عون يمكن في تأجيل وتأجيل وراء تأجيل، ولكن ما عنا غير خيار أنه نضلنا نفاوض وصولا إلى الحل عبر توافق داخلي أولا. وأنا بشدد معك على السلم الأهلي مثل ما الكل يتداعى.
0: نعم.
4: من رئيس الحكومة والجمهورية ورئيس دولة الرئيس نبيه بري كلهم يتداعون فوق الطاولة وتحت الطاولة بالحفاظ على السلام، السلم الأهلي، ولكن بالمقابل بنا التوافق الدولي ينتج حالي من الاستقرار. وأنا بشوف أنه هالتطورات اللي عم تحصل اليوم عندنا أسبوع الجاي مؤتمر من أجل البحث في كيفية الجيش كتير سليم وإن شاء الله بيصب بخينة الدعم المطلق للجيش اللبناني. بعدين عنا قوات الدولية بعد شهر وشهرين وثلاثة بدهم يفلوا كمان. هذه حالة مستجدة على الساحة اللبنانية، يجب أنه نتلقفها من اليوم ونشوف شو الحل الأنسب لحماية حدودنا. كل هذه الأمور اليوم ما تنسي كمان الأزمات الاقتصادية، صندوق النقد له دوره أسبوع الجاي كمان. يعني عنا كتير أزمات خانقة في لبنان وفي العالم العربي، نتمنى أن نولج باب الحلول اللي بدك السلمية والدبلوماسية توصل إلى حلول اقتصادية وحلول خلينا نقول سياسية وغيرها.
0: نعم.
4: هلأ كمان في إذا أنا بدك تشير إلى في جلسة لمجلس النواب الأسبوع الجاي كمان، بتمنى أنه تكون أن تمر بسلام وما يصير في تشنج بالوضع أو بعملية إسقاط حكومة أو غيرها، لأنه البلد ما بقى يحتمل خطات لا أمنية ولا سياسية ولا اقتصادية. وعم نشوف اليوم
0: هل كان نعم يعني كان في التحرك العسكريين المتقاعدين اللي البعض قرأ أنه وكأنه محاولة لإسقاط حكومة النواب سلام؟
4: إطلاقا لا، للحقيقة يعني نحكي بهيك شفافية وبتجرد مدام كلون.
0: نعم.
4: المتعاقدين العسكريين لهم حقوق، يعني وصل معاش متوخزين إلى 200 و300 و400 دولار، مش هكذا تدار الأمور. وبالوقت زيته بنشوف أنه في موظفين في أولى وفي أتاني ولجان ولجان نظمي والآخري بيقبضوا 6000 و7000، وفي كمان موظفين توصل معاشاتهم لـ20,000 دولار. هل نحن في بلد البزخ وبلد الترف ولا ببلد فقير جدا؟ على مستوى الشعب بلد فقير جدا اليوم، 90% من الشعب اللبناني بما فيها العسكريون يعانون ما يعانوا، يعني ما يعاني منه كل الشعب اللبناني. وهيدي مطلب حقيقي، لازم اليوم الموازنة والحكومة مسؤولة. يعني المواطن ما متى يلجأ إلى حلول أخرى؟ عندما تتقاعس الدولة عن القيام بواجباتها. اليوم ركبنا طاقة شمسية وبدي يفرضوا علينا ضريبة لأنه والله الدولة مش قايمه بالكهرباء، جاي تفرض علي لأنه لقيت الحل. والعسكريون عم يجربوا يشتغلوا كذا شغلة تيقوموا بحالهم وعم يظهروا تيلاقوا حل. يعني الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطنين، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، حتى اللي بسميه أنا الأمن القانوني عبر إرساء العدالة. اليوم شفتي قانون العفو بين الإيه واللأ والغموض اللي اكتنفوا بين التصدير والتشريع ونشره. آخر شيء إجا المجلس يوقفوا، ليش؟ لأنه شايف في شوائب عدة اجتاحت هذا القانون عبيعيد النظر. كل هذه الأمور، هذه المشاكل مثل ما تفضلت ببداية حديثك، الأمور الخانقة في لبنان، تداعيات أزمة البترول مع مضيق هرمز وغيرها، اليوم عم تنسحب على المواطن اللبناني ونحن مش قادرين نتحمل. مش هيك، نحن بحاجة لالتفاف دولي، مش بس بالكلام.
0: نعم.
4: مش بس بالإعلام،
0: بس
4: أن التفاف دولي اقتصادي ومادي
0: ولكن هذه الدول دكتور ميشيل اللي كانت دايما تدعم لبنان اليوم منشغلي بأوضاع داخلية. يعني إذا انطلقنا من الدول العربية، المملكة العربية السعودية يلي اليوم منشغلي بحربة مع الحوثيين، الدول الأوروبية أيضا كمان اليوم منشغلي ب يعني كمان الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة اليوم كمان عم نشوف التحولات اللي عم تصير بالمنطقة والتحالفات أيضا اللي كمان بتعطي صورة للمرحلة اللي جاي. نعم، فكيف تقرأ يعني انعكاسات كل هذا المشهد اليوم السياسي اللي عم بيصير والتحالفات اللي عم تصير اليوم كمان بالمنطقة؟ هل نحن أمام حرب كبيرة موسعة برأيك؟
4: خليني أنا وياك هيك نخلق عبارة جديدة سميها أنا استاتيكو سلبي. يعني مرات الاستقرار العادي بنسميه استاتيكو إيجابي، اليوم نحن شو استاتيكو سلبي؟ هناك توتر دائم في المنطقة، هناك حروب دائمة في المنطقة سلبية، يعني انعكاساتها سلبية على المستوى الإقليمي. ولكن أنا ما بشوف بمكان ما أنه هناك حروب كبيرة. ليش؟ بس ستبقى الحروب موجودة ضمن خط، خلينا نسميه خط أحمر. التوترات ترافق بالمقابل مثل ما قلت من شوي معك وعملت هيك دغري نقل، لأنه في تسويات عم بتصير تحت الطاولة مما يتعلق بلبنان وباليمن ومع السعودية ومع الإمارات ومع أمريكا. وما ننسى كمان انتخابات الإسرائيلية وانتخابات الأمريكية كمان ترخى بزلالة على المشهد. ولكن بالمقلب الثاني عم بتقولي أنه هن منشغلين بمشاكلهم، صح، ولكن بلبنان نحن بحاجة لسند، بتقولوا سندي بتسند خيبي. يعني اليوم حفنا من الدولارات، ما عم وما عم نطلب نحن يدعمونا بمليارات الدولارات، بس معلش لاجه شوية مساعدات ما بيمتبوا له لا بتغنيكي ولا بتخسرني شوي. نحن مش عم شوف أنا أنه في مساعدات مالية اقتصادية للبنان إلا بحفني بسيطة جدا جدا جدا ما عم نشوفها نحن للأسف. يمكن نحن بحاجة لتقويم الوضع الاقتصادي للبنان لأنه لا الأمور لا تحتمل. واتمنى على الدول العربية اليوم كلها أنه ساند لبنان مش بس بالكلام مش بس بالدبلوماسية، معلش مثل بيقولوا حطت الأصبع على الجرح وساندتنا بمكان ما بمساعدات شو ما كانت هذه المساعدات قد تعطي تشفي غليل اللبناني اللي عم يعاني من الأمرين في هذا الزمن العصيب اللي عملت.
0: سؤال أخير وسريع دكتور ميشيل قبل ما أنتقل للأخبار، كيف تفسر اليوم مسار المفاوضات اللي ماشي على وقع كمان استكمال إسرائيل للتدمير ولا يعني كمان اليوم الغارات اللي عم بتشن على بعض المناطق، يعني كيف ترى يعني هذا الأمر؟
4: اليوم وزير الحرب يمكن إسرائيل قال نحن لن ننسحب من إسرائيل إلا ما ينزع حزب الله سلاحه، وحزب الله يقول أنه أنا لن أسلم سلاحي. هذه المعادلة مثل ما سميتها برجع بقول استاتيكو السلبي، هذه معادلات سلبية منيح لا تنتج حالة استقرار. يعني إسرائيل اليوم مثل ما تفضلت عم يدمر إيه وآخذ وكأنه هو ما حينسحب. طيب وين المجتمع الدولي؟ وين أمريكا اللي بالفعل يعني أقحمت حيلة طبعا بمشروع سلام بالمنطقة، ونحن ناطرين هذه المبادرة الأمريكية اللي بتقول أنه نحن سنسحب إسرائيل تدريجيا من الجنوب اللبناني بانتظار أنه والله الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها. طيب الدولة عم تقوم إلى حد ما بواجباتها، بس ما عم نشوف من الجانب الآخر أي انسحاب لا بالمناطق التجريبية ولا غيرها. أكبر دليل أنه أجلوا
0: هل برأيك الدولة اللبنانية عم تقوم بواجباتها؟ ما علي بدي توقف عند هذه الكلمة،
4: ليك بصراحة قدر الإمكان الدولة عاجزة عن القيام بكافة واجباتها، ولكن قدر الممكن قدر المستطاع قدر اللي موجود بين إيديها. يعني اليوم مثل ما قلت من شوي المؤتمر لدعم السلاح للجيش اللبناني بتمنى ب17 يطلع قرار بدعمه وتوريد السلاح إلى لبنان، مش دعمه وتروح لسه 7-8 أشهر وقت بقوي سيادة لبنان وبقوي الدولة بتفرض سيادتها أكتر. من هيك أنا أقول الدولة عم تجرب تقوم بمهامها وما عندها غير خيار، ونحن خيارنا الوحيد أنه ننتج حالة استقرار للمواطنين. هلا يقال أنه الدولة عاجزة بمكان ما، طبعا عاجزة لأنه مقومات الحياة بلبنان كلها كل الفساد كان مستشري، المؤسسات كانت مضروبة رويدا. يمكن هذا الأمر يستلزم بعض الوقت وبده شوية وقت، أنا بقول رايحين بالطريق السليم، ولكن يجب أن لا نكون كالسلحفاة يعني بعد 10 سنين. بتمنى بالقريب العاجل نكون نشوف نحن بوادر حل حلي على صعيد الأقليمي، وأن ينسحب الوضع الإيجابي إذا حصل شهرين 3-4-5 على الصعيد الداخلي اللبناني، ويكون الدولة إلى دور لأنه في إجماع دولي خلينا نقول مدام كلود كتير مهمي هاي النقطة على الاعتراف بلبنان بلد المؤسسات مش بلد الأحزاب ولا بلد إذا بدك التوترات ولا البلد اللي فيه من هنا وهناك. اليوم الاعتراف بلبنان كدولة مؤسسات يعني لازم مؤسسات دولة من الحكومة ومجلس النيابي ورئاسة الجمهورية وكل مؤسسات أن تنهض وتوضع يدها بيدين بعض وأنت نقدر ننهض بالبلد ونرجع نعمل حالة إنتاج وطنية وسليمة تكون.
0: محامي الدكتور والمحلل السياسي الدكتور ميشيل عيد، شكرا لوقتك وعلى أمل لقاء جديد. تحياتنا، متابعة نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. بعد الفاصل جولتنا الإخبارية، تابعونا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump says he wants to win the race to develop artificial intelligence. It comes as chief executives of top AI companies, Anthropic and OpenAI, have made calls to slow down development, raising concerns about systems potentially progressing beyond human control. Asked if there should be more regulation, President Trump said he wanted the US to remain the industry leader and brushed off concerns about the speed at which AI was developing. New budget analysis has revealed about half of the forecast savings from the federal government's private health insurance rebate changes will come from aged pensioners. The federal government is moving to wind back the rebate those aged 65 and over receive on their private health cover, banking about $3 billion to spend elsewhere in the aged care system. Parliamentary Budget Office analysis has found about $1.6 billion will come from aged pensioners. Independent MP Monique Ryan has described the policy as a cash grab during a cost of living crisis. And education experts have welcomed new screen time limits for New South Wales public primary schools. Under the state government guidelines to be rolled out in public schools next year, students from kindergarten to year two will be limited to 15 minutes of classroom screen time a day. Students in years three and four will be allowed up to 30 minutes, increasing to 45 minutes for years five and six. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
13: ثامنة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخاباته التجديد النصفي للكونغرس، ويؤكد عدم اكتراثه باجتماع خليجي إيراني مرتقب حول مضيق هرمز. الرئيس الإيراني يجتمع بقادة عرب في ختام قمة بريكس في الهند، ويعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. ووكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري القول إن الاتفاق لا يعني إعادة فتح المضيق فورا. وسائل إعلام حوثية تعلن شن الطيران السعودي غارات على التعز والصعدة، وتجار نفط يحذرون من تأثير محتمل لتعطل خط الأنابيب السعودي على الأسواق العالمية. شركة السكك الحديدية الأوكرانية تقول إن قطار ركاب تعرض لهجوم بطائرة من دون طيار قرب الحدود مع بولندا، كان يقل مستشارين أمنيين أوروبيين وقادة سابقين بينهم بوريس جونسون.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال هذا العام، مرجحا أن يحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، وربما قبلها بقليل على حد تعبيره. وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين على هامش بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف أن انتهاء الحرب سينعكس على أسواق الطاقة، متوقعا انخفاضا حادا في أسعار البنزين والنفط. وفي سياق متصل، قلل ترامب من أهمية اجتماع مرتقب بين إيران ودول خليجية لمناقشة ملف مضيق هرمز في سلطنة عمان، وذلك ردا على سؤال بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن اجتماعا سيعقد في سلطنة عمان يوم غد الاثنين لوزراء خارجية إيران والدول العربية المطلة على الخليج للتوصل إلى اتفاق فيما يخص حركة الملاحة في منطقة هرمز. وكان الرئيس الإيراني أعلن يوم أمس أن بلاده وسلطنة عمان سيوقعان على اتفاق في هذا الشأن.
1: قمة دول بريكس في الهند انعقدت وسط ما بدا تحد أمام التكتل للتوصل إلى موقف مشترك بشأن أزمة الشرق الأوسط يمكن أن تتوافق عليه أبوظبي وطهران، اللتان تقفان على طرفي نقيض من الصراع، وذلك في ظل الهجمات الإيرانية على دول الخليج ومن بينها الإمارات والسعودية التي أثارت خلافات خلال اجتماعات عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت القمة المنعقدة في نيودلهي. لكن محادثات جرت بين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وولي عهد أبوظبي خالد بن محمد آل نهيان في القمة ربما شكلت فرصة للتفاهم ولتوجيه طهران بعض الرسائل الدبلوماسية بناء على ذلك.
2: ليس لدينا أي مشاكل مع الإمارات ولا مع أي من دول المنطقة، فمشكلتنا تكمن في القواعد الأمريكية الموجودة في هذه الدول والتي تشن منها هجمات علينا، ولسنا في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية ولدى الحوثيين مشاكلهم الخاصة.
1: وكانت الإمارات قد علقت كافة المعاملات التجارية والمالية مع إيران الشهر الماضي عقب تعرضها لهجمات بصواريخ إيرانية منذ اندلاع الحرب. أما مصير مضيق هرمز الذي بات مركز الصراع، فقال الرئيس الإيراني إنه مفتوح أمام السفن التجارية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع طهران، رغم أن وكالة التسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني نقلت عن مصدر إيراني أن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح المضيق على الفور، بل يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتحه، ما قد يعكس انقساما داخليا في إيران بشأن مصير المضيق. وأعلن بازشكيان عن اجتماع مع الدول العربية المعنية وعمان للتوصل إلى اتفاق فيما يخص الممر الاستراتيجي.
2: من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية التي أرادت منا أن نتنازع فيما بيننا اجتماعا يوم الاثنين مع سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، حيث ستعلن المنظمة الدولية المعنية بشؤون البحار عن وضعه، ووفقا للمبادئ الدولية الراسخة سيفتح الممر المائي شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وممارساتها الجبانة.
1: البحرين أعلنت من جهتها عدم مشاركتها في اجتماع عمان معترضة على لقاء يجمعها بإيران قبل عودة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وتعد الهند التي تستضيف قمة بريكس وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم من أكثر الدول تضررا من إغلاق الممر المائي الاستراتيجي منذ بدء الحرب في 28 من شباط فبراير، كما تعرضت سفن ترفع العلم الهندي لهجمات منذ ذلك الوقت، واستدعت نيودلهي الشهر الماضي السفير الإيراني للتعبير عن قلقها البالغ إزاء هذه الهجمات. ويبقى الفيصل في حل أزمة هرمز مرهونا بما سينتج عن الاجتماع مع سلطنة عمان، أو هكذا يؤمل. لما الخاير، بي بي سي.
0: أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في هجوم استهدف سفينة تجارية إيرانية في مضيق هرمز. ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم للأنباء عن محافظ جزيرة قشم حسين أمير تيموري قوله إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للاستهداف حوالي الساعة 5 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في نطاق جزيرة قشم، مشيرا إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. ووصف التسنيم المقذوف الذي أصاب السفينة بأنه مجهول المصدر. وأفادت وكالة الأنباء بوقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة قشم وهي أكبر جزيرة في مضيق هرمز. هذا التطور يأتي قبل محادثات بين إيران ودول الخليج تعقد غدا الاثنين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية بأن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مواقع في محافظة التعز، حيث قالت إن الحركة حققت مكاسب ميدانية ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحركة أن غارات سعودية أخرى استهدفت مواقع في محافظة صعدة شمالي اليمن. كما قال المتحدث العسكري للحركة أن قواته أطلقت صواريخ وطائرات من دون طيار باتجاه قاعدة عسكرية في جنوب السعودية من دون تأكيد مستقل لهذا الإعلان. وفي تطور منفصل، قال تجار نفط سعوديون إن عدم استئناف تشغيل خط الأنابيب الرئيسي الممتد من شرق المملكة إلى غربها خلال أيام قد يؤدي إلى فقدان الأسواق العالمية ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية عالية الدقة لقاعدة موفق السلطي في الأردن من جهات صينية قبل الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وفقا لمسؤولين أمريكيين. وقالت الصحيفة إن المسؤولين رفضوا تحديد الجهات الصينية المعنية ولم يوجهوا اتهاما مباشرا للحكومة الصينية بالضلوع في تقديم تلك الصور.
3: Sydney, Ingleburn, Hugh Motorway, Runda Street, around Brooks Road on the M5 as you make your way to Heathcote Road. Also, Chullora, Centennial Drive, northbound to Arthur Street. Melbourne, Brunswick, work on the Moreland Road. It's closed between Cameron Street and Sydney Road. News, Albion Street, Tuller Freeway, breakdown, Citybound Path, Moreland Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس بالإجمال طقس بين الغائم والجيد، درجات الحرارة توصل أقصاها ل 26 درجة، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 18 وطقس مشمس. نسمع نحن وياكم محطة لفيروز.

0: 7:49 دقيقة داخل استديوهاتنا مكملين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو مع الأخبار البارزة اللي عم نتبعها نحن وياكم مع كاتس وزير وزير الدفاع الإسرائيلي اللي بيقول لن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارها بجنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وأيضا من يقترب من تلة علي طاهر رح يتم القضاء عليه. هذه تصريحات كاتس وظاهر أنه إسرائيل كل المعطيات اليوم بتبين وبتأكد ما رح تنسحب من لبنان. يعني كمان بنفس الوقت إذا قررت الانسحاب هيدا رح ياخد سنوات وسنوات طويلة، لأن دخول هذه المناطق مش مثل، وخاصة يمكن بال2006 صار انسحاب إسرائيلي، ولكن اليوم كل الأمور مختلفة تماما. اليوم إذا منطلع بالنسبة لمخاوف إسرائيل من أدرع إيران بالمنطقة، من التحالفات اللي عم تصير أيضا بالمنطقة، كلها بتشكل لها مخاوف، وهيدا بطبيعة الحال ما رح يؤدي الأمر إلى انسحاب إسرائيل بالوقت القريب. حتى إذا فكرت انسحب أكيد هذا الشيء بياخد سنوات وسنوات طويلة. فبالوقت يلي مسار التفاوض اللي عم تسعى جهدي واشنطن لإحيائه، عم تعطيه كي بيقولوا على الجهاز التنفسي مش الانعاش. فللأسف اليوم نحن بدنا المفاوضات، قبلنا بالمفاوضات على أساس أنه كمان إسرائيل تلتزم بالانسحاب أو تلتزم بوقف العمليات العسكرية، وهذا لم يحدث. وكمان اليوم هو المطلوب من الجهات الأمنية أنه كمان تقوم بدورة بعملية نزع سلاح حزب الله، وهذا الأمر كمان ما تم، لأن اليوم المشي مثل ما ذكر ضيفنا اليوم دكتور ميشيل عيد أنه اتخاذ خطوات كسو الحفايت ما بيمشي الحال. اليوم في كتير من الأمور عم تتغير، والتحولات اللي عم تكون بالمنطقة والتحالفات والأهداف اللي وضعتها اليوم إسرائيل، هيدا شيء ما يعني بالنهاية بده قرار كبير اليوم لحتى يقدر الواحد يعني أكيد يطرح أي ملف عنده إن كان بمجلس الأمن أو أمام المجتمع الدولي، يكون عنده حجة قوية لحتى يسمعوك أو لحتى يستجيبوا لمطلبك. ولكن اليوم حسب اليوم يعني مثل ما شايفين حسب ما هو موجود عنا بلبنان، ما في أي خطوات جدية عم تكون من قبل الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. يعني بعد الأمور ماشي كتير ببطء. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. خليني أذكركم بأبرز مورد بعناوين هذا الصباح على المستوى العربي والدولي. أهم الأخبار اليوم: وزير خارجية عمان تأجيل الاجتماع بين دول خليجية وإيران، ضربة روسية قرب قطار دبلوماسي كان يقل بوريس جونسون، كاتس لا انسحاب من علي طاهر قبل نزع سلاح حزب الله. في عناوين اليوم: رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان العلاقات والقضايا الإقليمية. فهون حسب وزير الخارجية العماني اللي بيقول تأجيل الاجتماع الأقليمي بين إيران ودول خليجية، واللي كان مقرر اليوم الاثنين بمدينة صلالة لموعد لاحق، هل في هناك ضغط ما أدى إلى تأجيل هذا الاجتماع الأقليمي بين إيران ودول خليجية؟ رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا بالراديو تؤمية على 1638 AM مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. وأكيد رح يكون لنا موضوعنا لليوم هو موضوع بولين هانسن، ولكن منتابع بعد استراحة من الوقت مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي، برنامج الصباحي مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على

الرسومية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.

0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام. أكيد رح نتابع نحن وياكم مع موضوع كتير مهم, وحابين نسمع رأيكم وتعليقاتكم بأي وقت حابين تشاركونا على 0296333330. طبعا الموضوع اللي مشكل جدل كتير كبير هو البودكاست اللي كان مع بولين هانسن وتصريحاتها. هل برأيكم كانت بولين هانسن على حق لما ذكرت أنه مش مفروض أي شخص يبقى بالهاوسينج كوميشن كل حياته مثلا على مدى 60 سنة؟ فهل برأيكم اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء يلي مفروض يكون في هونيك يعني يسكن الواحد بالهاوسينج كوميشن كل حياته محل ما هو خلقان مثل ما ذكر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي؟ فهيدا هل برأيكم هيدا من العدل أنه يبقى الواحد كل يعني حياته عايش بالهاوسينج كوميشن ويكون على حساب دافعي الضرائب؟ ويعني هيدا الموضوع اللي أكيد رح نتطرق لقلو وحابين نسمع رأيكم فيه. فإذا هل هو طبعا من العدل أن يسكن الواحد بالهاوسينج كوميشن كل حياته يعني أكثر من 60 سنة يبقى عايش في هذه المنازل اللي هي عم يعني تكون من دافعي الضرائب؟ فيعني خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي حابب يشاركنا بهيدا الموضوع. 02-96-530 رح توقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوني أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. أظهر استطلاع رأي جديد أن ثقة الناخبين في قدرة حكومة ألبانيزي على إدارة الاقتصاد قد تراجعت, وشمل الاستطلاع أكثر من 2000 ناخب, وأظهر وجود قلق متزايد بشأن الاقتصاد والإنفاق الحكومي, مع اعتقاد عدد كبير من المشاركين بأن الإنفاق الحكومي يجب أن ينخفض. كما أظهر الاستطلاع أن الكواليشن تحظى بثقة أكبر عندما يتعلق الأمر بإدارة الاقتصاد. في المقابل بقي دعم الأساسي للعمال مستقر عند نحو 28%, بينما حصل وان نيشن على 27%, وبلغ دعم الكواليشن 24%. نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار في قطاع النقل. تحدث داميان شيهان رئيس شركة 13 كابس سيلفر سيرفيس عن مشكلة السائقين الذين يتعمدون فرض مبالغ زائدة على الركاب أو يرتكبون مخالفات أخرى, وقال إن أي سائق يتعمد فرض رسوم زائدة على أحد الركاب يتم إخراجه من شبكة الشركة فورا. في أخبار

0: النقل وقعت حادثة مخيفة على متن رحلة من ملبن إلى الدوحة، اندلع شجار بين رجلين أثناء الرحلة. تفاصيلها من تبع بي سي مشوارنا مع البريكفاست.
1: تأشر الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوامي أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. مرتفعات علي الطاهر جزء من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس متوعدا بالقضاء على كل من يقترب منها، قائلا إن الجيش الإسرائيلي سيمنع أي محاولة لحزب الله للعودة أو التمركز فيها، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. وفي السياق نفسه أسئلة كثيرة بعد تفجير علي الطاهر، أبرزها لماذا لم يصدر ردا عن حزب الله وإيران، هذا علما وبحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية السفيران اللبناني والإسرائيلي سيجتمعان في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لبحث التطورات ومواصلة تطبيق الإطار الثلاثي الذي وصفته واشنطن بالآلية الوحيدة القابلة للتنفيذ لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
1: أسئلة عدة بقيت مفتوحة بعد تدمير تلة علي الطاهر، أبرزها لماذا لم ترد إيران أو حزب الله على العملية؟ لا أجوبة واضحة، إنما معطيات تتحدث عن سببين لعدم الرد. فجهات عسكرية وأمنية إسرائيلية اعتبرت أن عدم الرد ناتج عن ضعف حزب الله، وأخرى مبنية على تقديرات أمنية واستخباراتية اعتبرت أن ذلك مرتبط بقناعة تكونت لدى طهران بأن حزب الله بات ضعيفا وبأن الحوثيين أصبحوا وكيلا قويا بديلا عن الحزب. معطيان لم يقنعا جهات عسكرية وأمنية تقول إن تفجير علي الطاهر نتج عن تفاهمات معينة لم يكشف مضمونها، سمحت بإخراج مقاتلي الحزب وربما آخرين من الحرس الثوري من الأنفاق قبل تفجيرها تحت حجة كثافة الضباب. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط أشرفوا على العملية بأنها كانت معقدة جدا، تخللها تشويش منع حزب الله من مساعدة المحاصرين مما أدى إلى مقتلهم.
2: لإظهار مدى تأهب الجيش وجاهزيته يكفي القول إن سلاح الجو وعلى الرغم من الأعياد يواصل تنفيذ سلسلة من الغارات في لبنان ضمن عملياته المتواصلة هناك عقب تدمير مجمع علي الطاهر تحت الأرض والذي هدد حزب الله بالرد عليه. وحتى الآن يلتزم الحزب الهدوء، لكن الجيش لا يترك مجالا للمخاطرة ويواصل عملياته على مدار الساعة مع رفع الجهود شمالا وشرقا وجنوبا وحتى خلف الحدود لضمان مرور الأعياد بهدوء.
1: في كل الأحوال تنتظر هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي انتهاء الأعياد اليهودية لتعرض على المستوى السياسي خط الدفاع المحدث في لبنان على خلفية تدمير علي الطاهر.
3: نحن هنا برفقة وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية في موقع نركيس العسكري في المطلي، وما ترونه هو جزء من الأسلحة التي أخرجناها من ذلك المجمع، كميات هائلة جرى تنظيمها وتمويلها من إيران على مدى سنوات. هنا مدفع مضاد للطائرات وصواريخ وألغام وحواسيب ومعدات أخرى كثيرة، لقد أخرجت جميعها وباتت اليوم في حوزتنا.
1: ويقول مسؤول عسكري إن التغييرات ستكون تكتيكية تضمن الحفاظ على ما أسمته إسرائيل النجاح العمليات في التلة، وسط معلومات نقلها مسؤول مطلع على التنسيق بين واشنطن وتل أبيب قال إن رسائل نقلت بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية هدفت إلى تهدئة الميدان، والقول إن ما حصل في علي الطاهر هدف إلى تدمير بنى تحتية للحزب تستخدم لاستهداف إسرائيل. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: فرصة قد تعود بالنفع على لبنان عبر خفض كلفة النقل وتنشيط مرفأ طرابلس والتبادل التجاري مع سوريا، فليعود قطار طرابلس حمص إلى سكته بعد أكثر من 5 عقود.
4: من هيدا النقطة رح يتم ربط لبنان بسكك الحديد السورية بعد طبعا إعادة إنشائها. شو قصة هالخط وليش عم نخبركن عنه اليوم؟ من مرفق طرابلس كان ينطلق القطار باتجاه حمص مروراً بالعبودية بين عامي 1911 و1975. أكثر من 5 عقود توقف خلال القطار، واليوم في محاولة لإعادة تشغيل هيدا الخط. المساعي بدأت بعد زيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي إلى سوريا ب 25 آب الماضي ولقاء وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث اتفق الجانبين على تشكيل لجنة فنية لمعاينة الخط والبحث بخطوات إعادة تفعيله. أعضاء اللجنة السورية وصلوا إلى لبنان ورفقناهم مع الوفد اللبناني بجولة ميدانية على مسار سكك الحديد من طرابلس إلى سوريا. أولى المحطات كانت مرفق طرابلس وتحديداً بنقطة محطة القطار. من مرفق طرابلس لحقنا الخط يلي بيمر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار القليعات وصولاً إلى العبودية. هالجزء يلي بيمتد لمسافة حوالي 35 كيلومتر يقع ضمن مسؤولية الجانب اللبناني على أنه تتولى شركة رفيق خوري وشركائه الدراسات والأعمال المطلوبة. قطعنا الحدود من العبودية ومن هون تنتهي مسؤولية الجانب اللبناني وبتبدأ مسؤولية الجانب السوري بتأهيل هالخط بطول 5 كيلومتر. ومن بعد ما اجتزنا معبر العبودية وصلنا إلى هذه النقطة الفاصلة بين لبنان وسوريا، ومثل ما عم بتشوفوا واضح بقايا سكك الحديد اللي كانت موجودة فوق النهر والتي يعمل حاليا لإعادة إنشائها. كملنا طريقنا. هيدي الطريق الترابية مثلاً رح تكون مسار القطار مستقبلاً وصولاً إلى العكاري. وصلنا إلى محطة العكاري، محطة سكك الحديد السورية التي تعمل حالياً بشكل طبيعي مثل ما عم نشوف. هذا الاتجاه هو باتجاه طرطوس غرباً، أما الاتجاه المقابل شرقاً فهو باتجاه حمص، ولكن يلي بهمنا تحديداً هو هذه النقطة. العمل رح يبدأ من سكة الحديد هذه المقطوعة حالياً مثل ما عم بتشوفوا لاستكمالها وإعادة إنشائها وصولاً إلى لبنان. إذن الوفد عاين مسار خط سكة الحديد ميدانياً وأجرى دراسة فنية وطلع بنتائج كمرحلة أولى.
5: بعد ما مشينا المسار من طرابلس فينا نقول أنه تقنياً كل الأمور سهلة، ما في أي مشكل. يبقى نقطتين. النقطة الأولى هي عملية الاستكمال البحث الفني، والخطوة الأساسية أنه نحط ونوضع بيد السلطة السياسية كان على مستوى لبنان ولا سوريا كل هذه النتائج.
6: الجانب السوري مهتم بالوصل مع لبنان والوصل مع مرفق طرابلس لأنه يعني ينتج عمق وكريدور رئيسي لنقل البضائع وتعزيز التجارة الإقليمية. رح يكون في ورشة عمل أو في مخرجات لهذه الجولة ورح ننطلق منها لحتى نشوف كيف من ممكن أن نقدر نوصل مع الجانب اللبناني.
7: الخطوط القديمة، المسار القديم يوجد عليه مجموعة من التحديات، ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار في الفترات القادمة من الجانب السوري ومن الجانب اللبناني، العمل على مواصفات حديثة للربط لهذا الربط السككي الدولي.
8: في مواصفات بتفرق بالأساس. الراي في 2 بروفايل، في واحد اسمه RC50، واحد اسمه UIC60. نحن بلبنان بدنا ننفذ UIC60 وبدنا نوصله بالRC50 اللي هي عملية بسيطة بس بدها شغل أكيد وتنسيق بين الطرفين.
9: نحن نتجه لبناء منظومة اقتصادية وحدة حتكون أساس للأمن اللوجستي العربي، لأنه نحن مضيق المندب في أزمة، مضيق هرمز في أزمة، وهذا بيمس الأمن العربي القومي العربي. كمان هيدي سكة الحديد حيوصلنا بالعراق، كمان بدنا نوصل بتركيا، السعودية أكيد، ودول الخليج كلها.
4: هالجولة الميدانية ستستكمل باجتماع بين الوفدين لوضع خلاصة ما تم التوصل إليه ورفع إلى وزير الأشغال اللبناني ووزير النقل السوري تمهيداً للانتقال من المعاينة لإطلاق ورشة العمل والانتقال لدراسة الجدوى والتمويل وغيرها.
0: على خط آخر، كشفت معلومات الـ LBCI أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيسلمها مع كامل المستندات الثلاثاء إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. من اليمن وباب المندب إلى السعودية وإيران تتعدد بؤر التصعيد فيما تحاول الدبلوماسية.
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تشتر ربع ساعة عن
2: جد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعدني صباحك شو تقول.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك الكتاب كل الجهات المعروف وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامين وخصمي شغلي
0: كيس
2: يا خبز العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
2: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
3: Sydney Warrnambool Bridge under speed eastbound up to Sutherland, also C4 to Bosman on Manly Road and Spit Road. Littlefield, we still have heavy traffic on the City West Link onto the Anzac Bridge. Central Coast Point clear, serious crash, Brisbane Water Drive at Glen Rock Parade. And Melbourne, a crash on Ring Road, Altona bound at the Fitzgerald Road exit ramp. Deer Park bypass building quickly, city bound near Robertson's Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نرجع لكم مستمعينا لنذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس جيد درجات الحرارة 26 على صعيد ملبن درجات الحرارة 18 وطقس بالإجمال رح يكون طقس جيد أيضا قبل ما تابع معكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لليوم خليني أذكر المستمعين إذا كنتوا بحاجة لرعاية صحية عاجلة وبهالوقت لكن حياتكم منا بخطر احصلوا على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي Virtual Emergency Department حكوا مع أطباء وممرضين طوارئ متمرسين عبر الفيديو باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر هذه الخدمة مجانية وكمان متاحة على مدار الساعة كل أيام الأسبوع ما بتحتاجوا أولا لموعد أو إحالة أو بطاقة ميديكير للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو ابحثوا عن Virtual Emergency Department أو قوموا بزيارة الموقع ved.vic.gov.au بكرر ved.vic.gov.au صرحت فيه حكومة ولاية فيكتوريا وين تريجوري بلايس ملبن نتابع سوا لقائنا مع غنية منسمع بيخلال هالوقت لجو أشقر ومنتابع أخبار أستراليا والعالم

0: سوا منتابع نحن وياكم عبر راديو تويمي أستراليا. هيدا جو أشقر لونه معروف وكل أغنية يعني كمان بتشبه الفنان جو أشقر اللي هو يعني عنده أسلوب خاص ويعني كمان اليوم كل الأعمال الفنية اللي بيطرحها قدي يعني بنعرف أنه هيدا لون جو أشقر محصورة لإله. يمكن رح نتابع نحن وياكم من خلال آخر الأخبار لليوم تصريحات بولين هانسن يلي هي أكتر شيء أخذي هيدي الضجة الإعلامية الكبيرة, واليوم التوك باك رح يكون حول هيدا الموضوع لأنه أخذت حيز كتير كبير رغم أنه هذه المقابلة اللي عملتها عبر البودكاست صار لفترة, ولكن هلأ يعني بيقول رئيس الوزراء أنه ما كان سمعها, هلأ يعني سمعها وشفنا كيف طلع وحكي وتأثر, بيقولون أنه تقدوني لألي مش مشكلة, ولكن ما تجيبي مثلا نحن عنا على الطريقة اللبنانية ما تجيبي سيرة ولدتي على لسانك. فهون يلي أكيد في من دافع عن بولين هانسن وفي من وقف إلى جانب رئيس الوزراء. فبالوقت يلي خليني أطرح سؤال, يعني أدي برأيكم يعني مفروض تبقى الأمور الشخصية والعائلية على الحياد, يعني ما يتم التطرق لها وما تكون ضمن السجال السياسي, هيدي من ناحية, ولكن من ناحية تانية إذا كان الأمر متعلق بالشأن العام, يعني نحن عم نحكي عن الهاوسينج كوميشن هون بالوقت يلي سؤال مطروح, هل برأيكم الواحد هل مسموح أنه أي شخص بصحة جيدة ما عنده أي بروبلم مثلا صحي مش مفروض يعيش هالفترة الطويلة بالهاوسينج كوميشن؟ هل بتوافقوا يعني هيدا الأمر؟ خليني اسمع رأيكم. يعني إذا كنتوا أنتوا عايشين بأستراليا يمكن في فترة ما بتلاقوا حالكم يمكن بحاجة لمساعدة لدعم لحتى تتمشوا أموركم وأحوالكم, يعني عم نحكي على صعيد أشخاص معافين, أشخاص بصحة جيدة, أشخاص ما عندهم أي بروبلم صحي. فليه بده يقعدوا كل هالفترة الطويلة بالهاوسينج كوميشن؟ لأنه انعملت هيدي البيوت على حساب دافعي الضرائب لحتى تساعد يمكن وتدعم لفترة معينة أشخاص هني بحاجة لإلها. بس إذا كان شخص مثلا خلقان هون بهالبلد وربيان بهيدا البلد ومعافى وما عنده أي مشكلة صحية, هل مفروض يبقى كل حياته بالهاوسينج كوميشن؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقكم. ليه منشوف اليوم في بعض الأشخاص يلي يعني كمان هني محتاجين, هني وضعا منه كل هالقد يعني جيد ماديا, بتلاقيهم بيشتغلوا لحتى يأمنوا معيشة أبنائهم يلي كمان بيأسسوا لمستقبلهم لمستقبل ولادهم, يعني بدل المسألة جهد. فبعض الأشخاص يلي هني معافين ما عندهم أي مشكلة صحية وبتلاقيهم يمكن وضعهم المادي مشكلة ولا بد, بس بتلاقيهم أنه بيقعدوا بهالهاوسينج كوميشن بيقعدوا في كل حياتهم على حساب دافعي الضرائب وما يعني ما بيدفع ولا قرش, وبنفس الوقت ما بيدفع ولا دولار, ما هدي القروش يم زمان. خلينا نتابع ما أرأكم إذن على الهواء على 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع. معنا اتصال من بوكيم هيل سيدني, معنا ميري. صباح الخير.
1: صباح النور كلود.
0: يا هلا صباح النور.
1: بس حبيت وضح شغلي.
0: تفضلي.
1: انا ساكنه بالهاوسينج كوميشن.
0: نعم.
1: الهاوسينج كوميشن كل واحد اون لو انكم بحق له بهاوسينج كوميشن, ما بهم صحته مش منيحه منيحه صغير كبير, المهم عم بيطلع تحت 30,000, واذا الكابل تحت 35,000 بالسنة بحق لهم بهاوسينج.
0: نعم. بس سؤالنا هل يجب أن يكون هذا الأمر مدى الحياة أم لازم يكون لفترة محددة؟
1: هو بالكونترا ما أنت بتمضي وبكوني ناطرة سنين ليطلع لك. بتمضي كونترا مثلي أنا، عطوني البيت مضيت على 99 سنة. حبيت إنه لأنه هالشي صاير معي حبيت وضحه على الهواء. أنا مضيت كونترا 99 سنة البيت إلي، طلعت بالزلمة قلت له شو هي؟ قال لي هيدا الكونترا هيك. قلت له إن شاء الله عيش نصهم.
0: حلو. طيب هل أنه هلأ سختين على قلبك رح نقول، بس أنه هل هيدا الشيء من العدل؟ يعني في بعض الأشخاص يلي هني يمكن بحاجة ماسي لحتى يعيشوا ببيت بهاوسين كوميشن، ففي ناس عم تاخد من دهر بناس. يعني كمان
1: فيني قلك شغلي، في كذب ونفاء وفرود، ايه وعنا بالنيبهود في هيك ما بحق لهم بهاوسين، قاعدين من لنقول عشرة ببيت ثلاث اوض نوم دبل ستوري وريفر، وشخص واحد بيدفع اجار مش العشرة. هيدا ما بحق لهم، واللي معه سيارة بستين ألف أربعين ألف ما بحق له يقعد بالهاوسين.
0: نعم هيدا اللي عم نحكي فيه، أنه بيكون مثل بعض الأشخاص يلي بصحة جيدة وقادرين يشتغلوا، هلأ يمكن تمروا عليهم ظروف صعبة ممكن يقدموا ليحصلوا على هاوسين كوميشن، بس هل يعقل أن يبقوا كل حياتهم بالهاوسين كوميشن يستغلوا أموال دفاع الضرائب؟
1: إذا تحت 30 ألف بيطلعوا بالسنة بحق لهم كلوت، هي القانون بقول هيك. بس كمان أنا بس مثل جيراني عندي 2 units ما بيدفعوا مثل ما لازم، وفي كذب ونفاء وبيشتغلوا وعندهم سيارات جديدة. وقت اللي بيجي الانسبكتر يعمل كل سنة inspection for the house بيشوف السيارات، لي ما هو بيعمل شغله
0: صحيح.
1: يعني واحد من الهاوسين لازم يعمل شغله، وقت اللي بيشوف سيارات عافش فخم كم تاخد بالبيت لازم يحققه.
0: عظيم. خليني تابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. أبولو كمان معنا. صباح الخير.
2: ألو.
0: صباح الخير. حضرتك على الهواء. حضرتك على الهواء.
2: ألو.
0: عم بسمعك كتير منيح. حضرتك على الهواء.
2: مرحبا كيفك.
0: مرحبتين.
2: أنا بس أنا هذا الموضوع صراحة بيستفزني شوي. يعني إذا بتلاحظي أكثر من 85% من اللي قاعدين بالهاوسين كوميشن هن عرب، وأنا لبناني، يعني أنا مش عم بقول أنا حدا بعيد عنه.
0: نعم.
2: بس إذا بتلاحظ أغلبيتهم عرب، يبقى واحد عنده متمايلة المدام قبل عنده 3-4 عربيات، هلا عربية حا 40-50 ألف دولار ومدين على الهاوس كوميشن. وفي هون وهيك تفكر إنه هون فرق عن لبنان، في وصاية قد ما بدي تقولي.
0: نعم.
2: خاصة بالهاوس كوميشن
0: واضح.
2: وبيبقى عنده انتبه، وبيبقى عنده باد اون سايت، وما بقى في مين عنده هالإنكم بعد under 35,000. هيدا كله شوفوه انه مثل واحد عم يضحك على الثاني.
0: نعم لازم يتغير، يعني لأنه مفروض يكون لفترة محددة، مفروض ما يكون في استغلال، مفروض في إعادة نظر يعني بهذا الموضوع، لأنه مثل ما قلت يعني مثل ما صار بالNDIS كان لغرض إنساني ولكن تحول إلى فرصة للاستغلال وللسرقة، وهذا نفس الشيء يعني كمان بالنسبة للهاوسين كوميشن. يعني للأسف في ناس بتشتغل النهار لحتى تأمن معيشتها وعم تدفع ضرائب عالية، وبنهاية المطاف يعني هذه الأموال هي من أموال ده في عي ضرائب، يعني مش من الناس اللي عم تتعب واللي عم تدفع ضريبة.
2: بس أنا تفاجأت هيدي المدام اللي قالت لي قالت على 99 سنة. على Department of Housing Commission contract 10 سنين كل 10 سنين بيجددوا.
0: هي تفاجأت، بتقلك هي تفاجأت، لك أنا ما رح أعيش كل هالفترة هيدي يعني مثلا. يمكن
2: مش هيك بس
0: إن شاء الله العمر كله يعني، بس
2: أنا بعرف إن شاء الله تعيش 200 سنة.
0: نعم.
2: بس عن جد هون في إشياء كتير يعني، هون كل شيء بالقلب، السير بالقلب، الأنوت بالقلب، كل شيء بالقلب، ما بعرف.
0: نعم، موضوع رح نتابع فيه. بدي أشكر اتصالك ورح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين راديو توأمية مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. One Nation is promising to deliver net negative overseas migration, with more people leaving Australia than entering it. The resurgent Minor Party has unveiled a new immigration policy aimed at cutting temporary migrant numbers by 750,000 over 3 years. One Nation says it will achieve this through a range of measures, including tightening the eligibility for student graduate visa numbers and removing so-called illegal immigrants. Oman says a meeting between Gulf states and Iran to discuss the Strait of Hormuz has been postponed. Iran and Oman have been for months talking about how to constructively get shipping restarted in the strait. It comes as Yemen's Iran-aligned Houthis have made major gains against Saudi-backed government forces, capturing parts of the Bab el-Mandeb Strait, another key oil and gas shipping corridor. And US President Donald Trump says he's told Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky to stop targeting diesel fuel production in Russia. A wave of long-distance Ukrainian drone attacks on Russian oil refineries in recent months has reduced its fuel production, triggering shortages across the country. Mr. Trump has claimed global fuel shortages are being caused more by the Russia-Ukraine war than conflict in the Middle East. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز. أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة هذا اليوم. وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جهتها أوضحت وزارة الخارجية العمانية أنه تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يؤدي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقرر الولايات المتحدة السيطرة على النفط الإيراني لتعويض الأموال التي أنفقت على الحرب، مشيرا بذلك إلى احتمال تكرار ما حدث مع فنزويلا.
9: سنخرج في نهاية المطاف إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل ما فعلنا في فنزويلا. فكروا في مليارات المليارات من الدولارات، لقد مولنا تكاليف الحروب لمرات عدة، وسنرى إذا.
8: أضاف ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي أو بعدها مباشرة. أضاف أن إيران ترغب وبشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
9: الحرب مع إيران يمكن لها أن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنها ستنتهي بعدها. وأفصح لكم بأن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق معنا، أتمسك بإبرام اتفاق جيد ولا أرغب في إبرام اتفاق سيء مع إيران.
8: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه عقد محادثات جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس في الهند. أضاف بيزشكيان أنه جرى التأكيد في اللقاء على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل.
6: عقدت لقاء مع ولي عهد أبوظبي لأول مرة بعد تداعيات الحرب والمشكلات التي شهدتها منطقة الخليج. جرت محادثات طيبة، استعرضنا خلالها القضايا والمخاوف القائمة، وتم التأكيد على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل وبحث سبل بناء المستقبل معا. ولاحقا واصل وزير الخارجية عراقجي هذه المباحثات وتحققت نتائج وتنسيقات جيدة في هذا الصدد.
8: أقرت الحكومة الإيرانية بنتائج استطلاعات كشفت عن أن الإيرانيين يلقون باللوم عليها في قضية الطاقة. يأتي ذلك وسط موجة سخط من قرار رفع أسعار الوقود في البلاد.
6: إيرانيون يعربون عن سخطهم علناً وحكومة تتقاذف الاتهامات. النظام الإيراني يدخل مرحلة الأزمة في إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب والحصار الأمريكي. في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت موجة مقاطع مسجلة لإيرانيين اشتروا 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان.
10: لقد اشتريت للتو 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان، وفوق ذلك علي أن أعبر عن سعادتي الشديدة بذلك، وإلا سوف أعدم.
6: عاد عن أزمة تدني قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم، تقف السلطات الإيرانية أمام احتقان في الشارع عقب قرار تقييد الدعم في أسعار البنزين ومضاعفة سعر اللتر الواحد للشريحة الثالثة 10,000 تومان. أسعار لم تكن برمجيات آلات التوزيع مستعدة لها، لتتم إضافة صفر بقصاصة ورق خارج نطاق الشاشة، صفر جديد قد يتكرر في أسعار سلسلة النقل والشحن والتوزيع إلى السعر النهائي للمنتج أمام المشتري. من رحم الحكومة في إيران يخرج التصريح بأن هذا كل ما في وسعها فعله قبل أن تتكشف حالة ارتباك في إدارة الأزمة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران اتخذت خطاب الإقرار بنتائج استطلاع أظهرت لوم الإيرانيين على الحكومة في قضية الطاقة، موجهة خطابها إلى وزير الطاقة قائلة إن لدى الناس مشكلة مع الإساءة والتمييز ولا يمكنهم التسامح معها. والأخير تعهد بدعم وتشجيع الموظفين الذين يأتون إلى العمل من دون استخدام سياراتهم الخاصة، وأنه سينتهج بنفسه سياسة ترشيد الطاقة. وفي تصريحات مهاجران كذلك رسالة موجهة للسلطات وللشارع بضرورة الاستعداد للشتاء المقبل، حينما كشفت عن فقدان 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز. فوسط تقارير عن تجديد أمني في الشارع الإيراني قد يحول دون تكرار موجة الغضب الشعبي في ديسمبر الماضي، أصبحت منصة التواصل ميدانا للتعبير، من بينهم عناصر أمن أظهروا سخطهم من الوضع بأوجه مكشوفة في مشاهد متداولة، وآخرون يسودهم خوف من المحاسبة. هذا الأمر دفع بنواب في البرلمان الإيراني للمطالبة بزيادة الدعم الموجه لذوي الدخل المحدود، بينما يسود السؤال بين الإيرانيين إلى متى تستمر دوامة الحرب.
8: في اليمن قالت المقاومة الوطنية المنضوية في القوات الحكومية إن الحوثيين تكبدوا أكثر من 1,000 قتيل وألاف الجرحى خلال المواجهات التي استمرت يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري. اتهمت خبراء من الحرس الثوري الإيراني بالمشاركة والإسناد المباشر للهجوم الحوثي، موضحة أن العملية أعد لها مسبقا بهدف استغلال التضاريس والسيطرة النارية. وأضافت المقاومة الوطنية أنها قررت أمام كثافة الهجمات والحشود الحوثية إعادة تمركز قواتها في خطوط دفاعية جديدة. بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أبوظبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع أفاقها. استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا، بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. أجرى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحث وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك، كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية. أكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن واستقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار. كما بحث وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية التي أعلنت إسرائيل عن إنشائها في جنوب لبنان، والتي تمتد على مساحة تبلغ نحو 700 كيلومتر مربع. هدد كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سيقضي على كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر، قائلا إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان. من جانب آخر، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ انسحابا موضعيا من علي الطاهر إلى محيط قلعة شقيف بقضاء النبطية.

0: هيت راديو تؤمي أستراليا. منكمل نحن وياكم بموضوعنا لليوم اللي حبينا نطرق له، خاصة الجدل الواسع اللي مشكله التصريحات اللي قدلت فيها بولين هانسن زعيمة ون نيشن بوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، اللي بتقول أنه مش مفروض كانت تعيش الفترة الطويلة بالهاوسين كوميشن. وهي ممكن تكون مثل العادي بولين هانسن بدها توصل مسج معين، ولكن يمكن الطريقة والأسلوب اللي بيوصل يمكن شوي هيك بطريقة فجأة. أكيد كان في لكتير من المسؤولين والرؤساء والوزراء السابقين وكمان بعض النواب كان عنده موقف أنه البعض بيعتبر أنه إبعاد الأمور الشخصية والعائلة الأولاد والزوجة والأهل عن المعترك السياسي، يعني مش مفروض تدخل الشؤون الخاصة والعائلية بالسجال السياسي، فهذا أمر مفروض يكون. ولكن هون إذا بنطلع بالنسبة للهاوسين كونفرشن بالتحديد، هو شأن عام، يعني اليوم فكرة أنت راحت أنه هل برأيكم شخص يكون بكامل صحته معافى ما عنده ولا أي بروبلم، يمكن ظروفه المادية صعبة وعنده عائلة، فممكن أن يكون في هونيك تقديم وساعدات له لفترة معينة ريثما يعني تتصحح أموره. ولكن شخص عايش بهيدا البلد ويعني صار له فترة طويلة عايش بهيدا البلد وبنفس الوقت عايش بالهاوسين كوميشن لفترة لكل حياته، طيب هل هذا الأمر يعقل؟ هل برأيكم يعني واحد عايش بالهاوسين كوميشن كل حياته وهو بصحة جيدة وعم بيستفيد يعني من هذا الأمر من دافعي الضرائب اللي عم يشتغلوا ليل نهار لحتى يأمنوا معيشتهم معيشة ولادهم ليكون عندهم مستقبل أفضل، ولكن كمان هذا الشيء عم يدفعوا ثمنه اليوم بيدفعوا ثمن هذا الأمر. فخليني أنت اسمع رأيكم، هل برأيكم مفروض يكون في تعديل لهذه القوانين مثل السيدة اللي سمعناها ومضول على ورقة أنه القانون بيقول لها حسب ما قالت أنه 90 سنة بحق لها تعيش بهذا البلد، هلا ما بعرف شو بتتغير، شو بجد عليها الإنسان تتحسن ظروفه بيصير عم يشتغل بشكل أفضل، فهل يعقل أنه يمضول على ورقة لتسعين سنة ومدى الحياة؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع، سؤال رح نطرحه على المستمعين، هل يعقل أنه أي شخص معافى وبصحة جيدة وما عنده أي بروبلم صحي أنه يعيش كل حياته بالهاوسين كوميشن ويستفيد، أنا بعتبر ويستغل أموال دفعي الضرائب؟ 02-96-53-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هلأ في يمكن ظروف استثنائية، في حالة صحية بتكون يعني أكيد عنده مشاكل صحية، بعض الأشخاص عنده مشاكل صحية مش قادرين يشتغلوا، هيدا أكيد الكل بيوقف عنده، وكمان ما في أي إشكال إذا أخذ يعني الهاوسين كوميشن أو توفر له منزل لطالما عنده ظروف استثنائية. ولكن نحن عم نحكي عن أشخاص خلقانين بهيدا البلد وبنفس الوقت ما عندهم أي بروبلم صحي، هل يعقل أنه يعيشوا كل حياتهم بالهاوسين كوميشن على حساب دافعي الضرائب؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع، لكل اللي عنده أي تعليق 02-96-33-33-0 بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء.
1: اتصل هلا Do you understand English؟ على 2MB أستراليا على 96-53-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2MB أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مستمعين مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. ماجي من منطقة فيرفيلد سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور مدام كلود.
0: صباح النور.
6: لا صوتي مش حلو زي صوتك في الراديو.
0: صوتك أحلى بكتير. أنا
6: لا والله
0: لا أكيد صوتك أحلى بكتير يا ماجي.
6: أنا عم بقارن وعم بحكي شو غراب مقابل بلبل.
0: لا يخليك ما بقبل. لا بالعكس، أنا من محبتي أكيد بشوف أصواتكم، يعني هيك بتفوت بقلبي بصراحة، وبس اسمع مشاركتكم.
6: لا والله خليك تقول مش حلوة.
0: لا صوتك حلو مهضومي بكفي خفي دمك ماجي.
6: مرسي حبيبي. أنا بدي أحكي عن الانتخابات مش عن الهاوس كوميشن وهدول. كلوز، صار فترة 10 سنوات عم بشوف اختلاف في طريقة الانتخابات. قبل كانت الأحزاب تقدم خطة وعلى أساسها يصير المنافسة.
0: نعم.
6: لاحقا صاروا يحكوا على بعض كأنه معركة شخصية صارت. يعني من أيام انتخابات ترامب مقابل هيلينا كلينتون اللي بلشت فيها، هي صارت كل المواضيع شخصية.
0: نعم.
6: ما عاد في، يعني ما عم بيحاربوا من أجل خطة.
0: صحيح اللي عم تحكي.
6: يعني عن جد يعني عم بستغرب أنا، يعني في فرنسا كذلك، يعني صار الشخصي إنه أنت هيك، أنت عم بتنام، أنت 24 ساعة نايم، أنت 24 ساعة أنت عم بتسيب، أنت عم.
0: طيب أنت بالنسبة
6: لك المشكلة انتقلت هون كمان.
0: هل يعني هل مثلا إذا طرقوا سياسيين لأمور شخصية كيف بينعكس عليك هذا الشيء؟ هل بتشوفي بتأثر فيك بمكان ما؟
6: أكيد. يعني إذا أنت على رئيس برايم مينستر عم تحكي، شو عن مواطن شو راح تحكي علي؟ انتقدني بعملي، انتقدني بأسلوبي بخطتي، بس مش تنتقدني شخصيا أنا أمي هيك، أنت كنت هيك أنت.
0: نعم.
6: يعني في ممثلين صاروا رؤساء، شو أنا أروح أعيب له إن أنت ممثل كنت وعم بتمثل different. عن جد يعني عم بستغرب، ما في خطة، كله حكي عن بعض.
0: صحيح. طيب خليني ارجع اطرح السؤال، هل برايك هل يعقل اليوم انه الشخص بصحه جيده يعيش كل حياته بالهاوسينج كوميشن؟
6: يعني عم بشوف الغلاء، يعني هلا حتى اللي صحته 100 على 100 الايجار اللي عم يطلع بتخليه مش منيح، واحد عم يقعد 60 سنه في هاوس كوميشن، يعني عم يدفع خلال هال 60 سنه عم يدفع اكثر من 600,000 دولار.
0: نعم.
6: So already the house is being paid. ومين قادر يدفع الإيجار هالأيام؟ وقبل كان different. I think إنه قبل كان different مش زي هالأيام.
0: طيب بس إنه هيدا الشيء ما عم بيكون على حساب دفعي ضرائب.
6: والله يا ريت يعطوني على أورتل 20 سنة بدي. ما بدي ست. أحد عندي سنة وما بده بد.
0: 20 سنة بيكفيني. على كل.
6: بيكفيني والله.
0: شكرا لك ماجي على مشاركتك، وتحياتي لك. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 0296530. سؤال طرحناه، هل يعقل أن شخص خلقان بهذا

0: biggest test singers.
1: Mark with Tony Kiwi.
2: على إزاي 2 أي أستراليا.
3: الفكر ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية. هل أنتم بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
3: أظهر استطلاع رأي جديد أن ثقة الناخبين في قدرة حكومة ألبانيزي على إدارة الاقتصاد قد تراجعت، وشمل الاستطلاع أكثر من 2000 ناخب، وأظهر وجود قلق متزايد بشأن الاقتصاد والإنفاق الحكومي، مع اعتقاد عدد كبير من المشاركين بأن الإنفاق الحكومي يجب أن ينخفض. كما أظهر الاستطلاع أن الكواليشن تحظى بثقة أكبر عندما يتعلق الأمر بإدارة الاقتصاد. في مقابل بقي الدعم الأساسي للعمال مستقر عند 28%، One Nation 27% والكواليشن 24%. أيضا في عناوين هذا الصباح، انتقادات وجهت إلى بولين هانسن بسبب تصريحات أدلت بها بشأن والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وكانت أدلت في هذه التصريحات خلال مقابلة مع كارل ستيفانوفيك، حيث انتقدت بقاء والدة رئيس الوزراء في السكن الحكومي لفترة طويلة، وقالت أن السكن الحكومي من المفترض أن يكون مساعدة مؤقتة وليس مسكنا يستمر الشخص في العيش فيه لعقود. حادث ثلاثي في سيدني، نقل 9 أشخاص إلى المستشفى بعد تصادم 3 سيارات، وصدمت سيارة يوت وجه لوجه بسيارة SUV، وصدمت SUV بسيارة سيدان في كابراماتا في سيدني. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. تقيم مؤسسة بشير الجميل احتفالا لمناسبة الذكرى 44 لاختياله ورفاقه. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من ساحة سيسين الأشرفية الزميلة كلوي أبي نادر. كلوي، كلوي عم تسمعينا؟
1: إيه.
0: كلوي، إذن يعني صفي لنا المشهد، مشهد الاحتفالية لديك.
1: يلا
0: كلوي.
1: نعم نور، نعم نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يحيي حزب الكتائب هنا في ساحة سيسين الذكرى 44 لاغتيال الرئيس بشير جميل. حضور كما ترون بعدسة الزميل حسن الشامي، حضور سياسي وشعبي واضح تشهد

0: هذه الساحة لإحياء هذه الذكرى التي تأتي تزامنا مع ظروف داخلية وإقليمية حساسة، ويقول فيها الكتائبيون بأنها مرحلة تحتاج إلى شخص كبشير الجميل فيها. وللمزيد من التفاصيل إلى جانب المعاون السياسي الأستاذ سيرج زاغر، أولا يعطيكم ألف عافية اليوم كمان على الذكرى. اليوم شو الرسالة اللي حابين توصلوها لكل شخص بعده بيؤمن بنهج بشير الجميل؟
1: على فكرة لكل شخص بعده بيؤمن وكأنه قليل، بفتكر صرنا بزمن يلي كل اللبنانيين تقريبا بيؤمنوا بنهج بشير الجميل. يمكن لسنوات كثيرة هذه المناسبة كانت ذكرى، كنا نستذكر فيها الشيخ بشير. أنا بالنسبة لي اليوم صارت أكثر احتفال. ليش؟ لأنه اللي اختاله بشير اختاله شخص وافتكروا أنه مع الشخص بيخلص، وتحول الشيخ بشير لفكرة، والفكرة هي مجموعة أفكار منهم شعارات أطلقها بشير كانت بفترة يمكن منا كثير مطلوبة. إنما مثلا وقت حكي بشير بال 10452 يلي قبل كانت مساحة لبنان، بشير عطاها غير معنى يلي له علاقة بوحدة اللبنانيين بسيادة لبنان. حكينا كثير نحن بحزب الكتائب والشيخ بشير عن أنه في عن فكرة لبنان أولا، كنا بوقتها نسمى انعزال لأنه كان لبنان أولا. اليوم كل اللبنانيين بيحكوا عن أهمية أنه يكون لبنان أولا. فكرة أنه ما تنسى كمان أنه بشير جميل كان قائد أقوى مقاومة وأشرف مقاومة، يمكن فترة حرب كانت ميليشيا، لما عمل رئيس قال اليوم في دولة وكان بده هذه المقاومة تنضم إلى الدولة. منشوف اليوم المقاومة اللي ما عم تنضم على الدولة شو عم بتسبب مشاكل للبنان. فبفتكر فكرة بشير وفكر بشير، فكرة بناء الدولة، فكرة الإصلاح، الكل بيعرفوا أنه يمكن ما لحق يحكم، بس من وقت زمن انتخاب ولا وقت زمن استشهاده ناس بيقولوا لك أنه صارت الناس تجي على الوقت الصبح على الوزارات، الموظفين صاروا يجوا. كل فكرة الدولة هي فكرة قوية مع بشير، واليوم نحن بعهد عم بجاجي بيرسي فكرة الدولة القوية، عم بجاجي نخلص من الميليشيات وتنضم للدولة. صار الناس تحكي صارت بلبنان أولا، الناس تحكي بحرية شهادة لبنان، الناس بدل 10452. فإذا فكر بشير هو فكر صرنا عم نحتفل فيه كل سنة، لم تعد هذه ذكرى، صارت حياة عم نعيشها كل يوم، ونحن بحزب الكتائب نعتبر حالنا مؤتمنين عليها.
0: واليوم إلى أي مدى بتشوفوا مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تتشابه وتتطابق مع مواقف الرئيس بشير جميل؟
1: كثير، إلى مدى بعيد. يعني اليوم إذا بتشوفي خطاب القسم، إذا بتشوفي البيان الوزاري، إذا بتشوفي القرارات اللي عم تاخذها الحكومة، من فكرة إنه نعمل شو ما كان لمصلحة لبنان، حتى لو اضطرينا يمكن نتفاوض مع عدو لمصلحة لبنان بنعملها. من يعني بالآخر ما في إنه ما يكون في سلاح إلا سلاح واحد في لبنان. اليوم هذه الفكرة اليوم مطروحة، إنه ما يبقى في ميليشيات، هذه فكرة مطروحة، إنه نروح على الإصلاح، لأنه إذا بدك بمكان ما الفساد هو اللي خلى البلد يفلس، هو اللي خلى الناس تخترب. دونك هذه كل الأفكار الإصلاحية السيادية اللي طرحها بشير، بفتكر اليوم القيمين على العهد كان فخامة الرئيس أو رئيس الحكومة عم بيجاوبوا ويطبقوها. في صعوبات أكيد، مثل ما بشير كان عنده صعوبات، يمكن مطلوب من واحد يضحي، يمكن هن اليوم عم بيضحوا بمواقف، يمكن في ناس عم بتعرضهم، بشير ضحى بحياته، مش مطلوب منه يمكن يضحوا بحياتهم اليوم، بالعكس الله يحفظهم اثنينتهم، ولكن كمان بده يكونوا أبضيات، بده يكونوا رجال، بده يدافعوا عن هذه الفكرة، بده ما يخافوا من الانتقاد، بده ما يخافوا من بعض الكلام الطالع نازل اللي بيصدر يمكن أوقات عن الممانعة أو عن بعض الشلعيط ورقصات على السوشيال ميديا، بده ما يتأثروا فيهم. فاليوم اللي بجيبني الدولة بده يكون أبضاي وبده يكون قدها وبده يقبض حاله جد.
0: شكرا ويعطيكم ألف عافية. وكما ترينا نور، يعني بدأت الشعوب تتوافد، بدأت الشخصيات السياسية تصل إلى ساحة 60، وأحياء الذكرى لا يقتصر على ما نشهده الآن بعدسة الزميل حسن الشامي في الأشافية، بل افتتح هذا اليوم بسلسلة مواقف رسمية أبرزها ما قاله رئيس الجمهورية في هذه الذكرى. والأنظار اليوم تتجه إلى ما يقوله نديم الجميل في هذه الذكرى التي لن يغيب عنها وفق التقديرات المواضيع الحساسة والتغيرات الإقليمية والمحلية. هذه هي الصورة من الأشرفية. العودة لك نور.
2: شكرا لك يا زميلك لويه أبي نادر. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب، وقد نفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. غادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لبنان متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامين صيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود كبرصلي. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الحجار الحجار خلال زيارته كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيبحث معهم سبل تعزيز العلاقات التعاون بين لبنان وباكستان في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت انتهاء الحرب مع إيران بانتخابات التجديد النصفي، مرجحا أن يتوقف الصراع قبل موعدها أو مباشرة بعد انتهائها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستخرج من الصراع في نهاية المطاف. ولفت ترامب إلى أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أنها تريد التوصل إلى صفقة بأي ثمن، لكنه شدد في المقابل على أنه لن يوافق على أي اتفاق يراه سيئا بالنسبة إلى واشنطن. وقال: لست مهتما بلقاء دول خليجية مع إيران، مضيفا أن الأمر متروك لها. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن قادة اسكتلندا ويلز وإيرلندا الشمالية سيجتمعون يوم الاثنين لتوقيع اتفاق يهدف إلى بدء عملية تفكيك المملكة المتحدة، وفي قمة غير مسبوقة ستعقد في كارديف سيوقع رؤساء الحكومات الثلاثة إعلانا مشتركا يطالبون فيه بالحق في إجراء استفتاءات حول الاستقلال. ويأتي هذا الاجتماع عقب تصريح أدلى به أندي بورنهام لأعضاء البرلمان، أشار فيه إلى أنه سيوافق على إجراء استفتاء اسكتلندي آخر إذا توفر اجتماع واضح يؤيد هذه الخطوة. وتنعقد القمة بعد يومين من تصريح دونالد ترامب بأنه يود بشدة رؤية إيرلندا موحدة، إذ قال خلال زيارة له إلى دبلن يوم السبت إن انضمام إيرلندا الشمالية إلى جمهورية سيكون أمرا رائعا، متسائلا كيف يمكن أن يكون ذلك أمرا سيئا. حذر الكريملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكريملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيدني لليوم اللي طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 26 على صعيد ملبن، درجات الحرارة 18.

0: دايما فيكن تتابعونا عبر راديو تؤمية أستراليا وتكون تؤمية رفقتكن دايما وين ما كنتوا وتستمعوا لها الأغاني والأعمال الفنية إن كان الجديدة أو القديمة. فيكن كمان تابعونا مع جولتنا الإخبارية اللي بترافقكن كمان على مدار كل ساعة لتتعرفوا على أهم الأخبار اليوم البارز إن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي. فيكن تنزل أب تو أم إي أستراليا أو كمان فيكن تستمعوا لأجمل الأغاني والمحطات اللي كتير من أشخاص يلي بيحبوا بس يركزوا على الأغاني والأعمال الفنية. ففيكم كمان تنزلوا 2ME Gold لتستمعوا وتستمتعوا بأجمل الأغاني والمنوعات. أكيد فيكم تتواصلوا معنا دايما وتشاركونا على مواضيعنا لليوم على 02963333330. أكيد اليوم مع موضوع بولين هانسن وال هاوسينج كوميشن لكل اللي حابب يشاركنا. سؤال طرحني على المستمعين: هل يعقل أنه شخص خلقان وربيان بهيدا البلد وبصحة جيدة ما عنده أي بروبلم صحي، هل يعقل أنه يستمر ويبقى كل حياته عايش بالهاوسينج كوميشن؟ هل بتشوفوا هيدا من العدل؟ هل بتشوفوا هيدا شيء عم ياخد من درب أشخاص هني بحاجة أكتر للحصول على هاوسينج كوميشن، إن كان من ناحية صحتهم، من ناحية وضعهم الاستثنائي اللي ما بيسمح لهم يشتغلوا؟ فهل برأيكم اليوم مفروض يتعدل يعني هيدا القانون أنه لا يسمح لشخص أنه يعيش بالهاوسينج كوميشن مدى الحياة، خاصة إذا كان بصحة جيدة ما عنده أي بروبلم؟ فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهالموضوع. رح أتابع إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي حبيبي شاركنا. بنتقل لاتصال بخلال هالوقت معنا جاني من ماريلاند سيدني. صباح الخير. ألو، صباح الخير.
1: صباح
0: النور، يا هلا، حضرتك على الهوا جاني.
1: تحت الهوا بدي.
0: اوكي، تحت الهوا. بنروح لاتصال اخر، توني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور ستك لورد، لا عليك ولا المستمعين.
0: يا هلا
2: عليك،
0: ونحن بالاكثر شكرا لك توني. صباح النور،
2: لونج تايم. يسر صباحك. والحمد لله صرنا احسن.
0: الحمد لله، الحمد لله على سلامتك توني.
2: الله يسلمك، طول عمرك، خلي لك عائلتك.
0: حبيبي تشاركنا على الموضوع؟
2: الموضوعين.
0: نعم.
2: الموضوعين، المرور 44 سنة اغتيال الشهيد في الميت، وبالنسبة للهاوسينج كوميشن والامبلويمنت بنفيت.
0: نعم.
2: تنبلش به الامبلويمنت بنفيت والهاوسينج كوميشن. نحن بنعرف بداية الحديث وفينا نقول انه استراليا عظيمة، دولة الإنسان بكل ما للكلمة من معنى، من منذ ما يخلق، يعني من أول يوم بيخلق الإنسان بأستراليا حتى يموت عنده بلد، عنده دولة رعيته بتسانده وتساعده وتقدم له كل الخدمات الاجتماعية اللي منها موجودة ببلدان أخرى.
0: نعم.
2: لكن الغنج والدلع كمان بينزع الإنسان، يعني كثير في مثل ما تقولي تسهيلات وسهولة، نعم، واستعمال يعني السيرفيسز، خدمات الاجتماعية بطريقة منها مضبوطة. لهالسبب مفروض يكون في أكثر مراقبة ومحاسبة ويعني تدقيق بالموضوع، كان في التوظيف أو كان في دفع الـ unemployment benefit أو كان البنشن أو حتى للشغل أو الهاوسينج كوميشن. هي الإنسان في كل شيء وبصحته بيضل يشتغل وبيضل مدري يشتغل بشغل صعب، بس إذا عنده حرفة أو مهنة أو اختصاص بيضل ياخد شغلة خفيفة ويطلع منها مصاري ويضل بروداكتف يعني، وساعتها في بيوقفوا عنه هالخدمات هايدي.
0: نعم.
2: مش ضروري يضل يدفع من أول ما يخلق تيمور، وخاصة في عالم ما بتشتغل يعني لا بشبابها ولا بكهولتها.
0: صحيح.
2: هلا بالنسبة للمرور 44 سنة استشهاد الشهيد الرئيس القائد بشير جميل، يعني لبنان وقف هونيك، لا بل بالعكس، 44 سنة صارت 400 سنة تأخر وكقهر، ومثل ما بنعرف يعني إفلاس وحروب، ما جابت إلا الويلات والشهداء والدمار، والليرة كانت 3 ليرات، الدولار كانت 3 ليرات، صار ب2000. يعني يا ريتو أنا محله اللي كنا عم نشتغل عليه اليوم بالمفاوضات كان يقبلوا يشتغلوا بالمفاوضات من 44 سنة.
0: نعم.
2: ونعمل سلام بالمنطقة، نعمل سلام نحن والجارة، وما عاد في حروب، لأن قديش وفرنا من الشهداء، وقديش وفرنا من الدمار، وقديش وفرنا من الاقتصاد. بقى نعم. بعدنا محلنا، رجعنا 44 سنة لورا، يا ريتو ما مات، يا ريت هالشعب اللبناني اللي عارضوا هيك المشروع و17 ايار يوعوا ويحكموا ضميرهم انه رجعوا البلاد 40 سنة لورا و400 سنة لورا من اجل نعم. ان تينفذوا كلام الاخر ويحاربوا بحروب نحن لنا لنا ولا جمل فيها.
0: شكرا توني، شكرا توني على مداخلتك. بتابع مع علي من باراماتا سيدني، صباح الخير.
3: خير كلود، ان شاء الله يوم سعيد ويوم جميل. بالنسبة لموضوعك اللي طرحتيه الهاوسينج كوميشن والناس اللي تقعد بالهاوسينج، أولا من العيب والمشين أنه شخص يكذب على سيستم الدولة وسيستم الرعاية وهو صاحي، مثل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كذب وهو في كامل صحته وعافيته ويكذب ويستغل هذا السيستم ويستثمر بأموال الدولة ويشتري عقارات وهو جالس مع أمه. إحنا ما نريد نجيب طاري أمه ولا نجيب طاري الهاوسينج كوميشن بس، لكن من المعيب هذا الشخص غير مؤتمن على بلد مثل أستراليا، هذا الشخص غير مؤتمن على مقدرات الدولة والقرارات السياسية والسياسية العليا مثل أستراليا. يعني عيب أن بعدين تنكشف كل الملفات، يجب أن يكون إنسان صادق وشفافية، ويفترض أنه اليوم منظمة النزاهة ينحال إلى منظمة النزاهة ويحققون. طيب أنت هذه الثروة عند 3 عقارات اليوم، وهو كان يعيش في بيت من دور الإسكان. من المعيب أن يكذب على الشعب الأسترالي، ومن العيب أن
0: ولكن كانت ولدته سينجل مام وعندها ظروف صعبة، يعني كمان صحيا
3: احنا ست كلود ما تطرقنا الى والدته عندها سنجل مام، امرأة كبيرة على عيني وراسي، لكن هو كذب على السيستم وهو كذب على الشعب الاسترالي وهو استغل عاطفة ومروءة الشعب الاسترالي. لذلك احنا اليوم جاي نقول هذا الشخص غير مؤتمن. هذه الحكومة اليسارية الراديكالية اللي تدعم جميع الحطاطات يجب ان تنتهي. المفروض اليوم إذا كان لديه ثمة كرامة يستقيل أمام الشعب الأسترالي وينطيها الغيرة. السيدة أم أستراليا السيدة بولين هيلسون هي قادرة على إنقاذ أستراليا من هذا الانحطاط.
0: نعم. هادي من رايت سيدني، تفضل حضرتك على الهواء.
4: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
4: بدي أعلق بالنسبة لموضوع الشهيد الرئيس بشير جميل.
0: نعم.
4: نحن اليوم عم نعيش حالة مثل انقسام أو انفصام في الشخصية بالمضارب، معلقين كل الأمال على شخص أوريدي راح. صحيح يمكن يكون كان عنده شعارات جيدة وقوية وعنده هدف بناء دولة وكذا، ولكن اليوم بشير جميل خلاص ما بقى موجود، مثل رفيق الحريري بطل موجود، مثل حسن نصر الله بطل موجود. يعني منا قادرين نرجع الشخص نفسه، نحن قادرين نعيش الفكرة تبعه وبدنا قادرين نشتغل، ولكن للأسف اليوم ما حدا قادر عم بيشتغل صوب الهدف اللي كان عم يشتغل صوبه بشير أو رفيق الحريري أو حسن نصر الله أو أي واحد كان، بغض النظر مين الشخص يلي يمثل قناعاتنا. بالنسبة لبشير جميل هو مات لأنه هو
0: استشهد
4: استشهد أو مات أو الذي هي لأنه هو كان عنده مشروع دولي وفي ناس ما بده مشروع دولي بس ولكن اللي قتل رئيس بشير جميل منه لبنان لأن لبنان كلياته ومدى مجلس النيابة كلياته بجميع الطوائف وبكل المذاهب وراح لمجلس النيابة هو انتخب بشير فما حدا يحط التهمة للشعب اللبناني إنه هو ما كان بده لبنان لا الشعب اللبناني كان كله بده لبنان بكل طوائفه وبكل مذاهبه ولكن الإسرائيلي ما كان بده لبنان لأنه بشير جميل ومدى واقف بوجه الإسرائيلي من شان لبنان مع أنه كان في تعاون إسرائيلي مع القوات اللبنانية والكتاب اللبناني ولكن بشير كان بوقتها طلب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان فيوقع الاتفاقية وقال للإسرائيلي يومتها أنه أنت بدك توقع الاتفاقية مع بشير جميل وبدك توقعها مع الحكومة اللبنانية وصار خلاف يومتها بإسرائيل بينه وبين الرئيس الإسرائيلي وبعد منه قتل بشير جميل فمعروف اللي خطأ بشير جميل ما نتخبى ورا خيالنا معروف مين ما بده لبنان يكون مستهر ما نتخبى ورا خيالنا
0: بس في هونيكي أصوات لبنانية في هونيكي أصوات لبنانية كمان بتعتبر مشروع بشير جميل هو مش ما بينسبهم أو بيعتبروه مشروع صهيوني مثلا هذه الاتهامات اللي عم تتوجه لرئيس الشهيد بشير الجميل طالما حضرتك عم تقول أنه اليوم إسرائيل هي اللي اغتالت الرئيس بشير الجميل ولكن في هونيك بعض جهات ممانعة بترفض هذا الأمر تعتبر أنه هني بيعتبروا عمل بطولي أنه هني قاموا واغتالوا الرئيس لأنه في أيادي لبنانية متورطة يعني باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل
4: دائما اي فكره في مين مع وفي مين ضد قد نكون مع بشير قد نكون ضد بشير عرفتي اليوم بشير مثله مثل اي شخص ثاني عمل اخطاء كثيره بتعاونه مع الاسرائيلي بتسليحه من الاسرائيلي بكثير شغلات عمل اغلاط كثيره وما منلوم نحن بشير منلومه الزلمه بدين الحق الله يرحمه
0: أنا إذا طرحت عليك سؤال عمر شو أبرز محطة في مسيرة بشير الجميل برأيك تعتبره أنه تركت أثر بتاريخ لبنان
4: برجع بالك على نحن لما أنا بالنسبة لإلي بشير لما استشهد كنا أولاد بعضنا ما كنا كتير يعني
0: نعم.
4: بس ولكن برجع بالك أنا من الأشخاص اللي عندي كتير علامات استفهام حول بشير وحيث بالطريقة اللي دارت فيها الحرب الأهلية كيف تعاون مع إسرائيل إيش تكريت عند التعليمات استفهام لأنه أنا برأيي المشكلة بلبنان ما كانت الفلسطيني أنا برأيي المشكلة بالعالم كريت وبالشرق الأوسط كريت كانت الإسرائيلي مش الفلسطيني
0: أوكي عمر من رايد سيدني صباح الخير
5: صباح النور صديق نور لألك ومعادي
0: صباح النور تفضل عمر
5: عندك شوية تعليق عم بيحكي هادي أنا عم بيحكي من منطلق كأنه حبيب الشرطونة إسرائيلي
0: شو هادي؟
4: ما عفوا ما سمعت عمر الصوت كتير واضح
0: عم بيقلك كأنه حبيب الشرطوني إسرائيلي لأنه هو المتورط بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل
4: أستاذ عمر معلش مع احترامي لك ومع احترامي لكل مين يفهم بالعمليات الاستخباراتية والسياسية والتي هي إسرائيل سامحت باغتيال بشير جميل نرجع نقول النظام السوري متورط في اغتيال بشير والشرطوني متورط في اغتيال بشير ولكن ما سمح للنظام السوري وللشرطوني باغتيال بشير جميل لو ما ضوء اخضر اسرائيلي مثل لما سوريا طلعت ضربت اصرب عبده طلعت ضربت اصرب عبده بضوء اخضر اسرائيلي
0: عمر
5: ما بعرف انا بعارضك على الموضوع انا بقول هلا طبعا المخابرات الاسرائيليه كان عرفت يعني النظام السوري ما استأذن إسرائيل تقوم بالعملية بس إنما بتعرف في معلومات تتقاطع عند الاستخبارات بس عرفت في برأيي هذا انتبه ما عندي معطيات وما حدا مخبرني أنا تحليل يعني اللي عم بحكيه أنه عرفوا في إن كان الموساد أو المخابرات أو اللي هي الإسرائيلية وأبوبات
0: نعم شو هي ابرز محطة
5: مش وافقوا مش دفشوا مش هن قرروا مش بعدين نجي نطلع على الاحزاب او الجهات السياسيه او الانظمه مين يلي هنق ب ب و باغتيال بشير، ومين يلي وصف حبيب الشرطوني كبطل قومي.
4: خليني اقول لك استاذ عمر، في مقابله مع الرئيس امين شميه.
5: انتبه هادي، انا عم بحكي مع المؤتمر وعلمه انه انا بعرف انت شو يعني، حكينا انا وياك على التليفون وبعرف شو الميولات او التوجه تبعك وكذا، مع كل محطة لك. انتبه انا عم بعطي رايي الخاص، بس
4: انا بحكي لك يا عمر، بس انا خليني اقول لك شغله. في مقابله للرئيس امين شميل طلعت على التلفزيون وموجوده في كان على اساس على الانترنت، بعد اغتيال بشير شميل باسبوع بيجي مندوب من عند حافظ الرصد بيجتمع مع امين شميل، وامين شميل بيقول انه احنا مشان ما نجتمع بالعلن ومشان القصه انه كان بشير بعده ميت ومستشهد مش من زمان، فبيجتمع هو وياه بالسيارة على الطريق وبيحكوا، عرفت كيف؟ ومش سوريا هي اللي قتلت بشير شميه، ولا بيقول لك أمين شميه انه ليش هو تجتمع مع النظام
0: على النظام السوري البائد يلي كان يقتل شعبه. غريبة انه يقوم بعملية اغتيال كتير من الشخصيات اللبنانية اليوم.
5: هذه استجوب حبيب الشرطوني ووقف يعني وقفوه وأقر وقال من انتي وراه
0: يعتبرها عمل بطولة
5: يعني. هذا
4: مش الشرطوني، حبيب الشرطوني هو الذي نفذ، بس اليوم حبيب الشرطوني اليوم الحزب القومي لم يتبنى اغتيال بشير.
0: أوكي.
4: وهو حبيب الشرطوني بيقول لك لم يصدر قرار من الحزب القومي باغتيال بشير. مين اللي
5: عطل بشير ورئيس جمهورية ورئيس بوقتها كان أكبر ميليشيا مسلحة، بيجي واحد شخص منفرد لحاله بيقدر يخرق الجهاز حتى الاستخباري تبعهم وتبع الدولة اللبنانية، لأنه هو بوقتها كان رئيس وتبع حزب الكتائب، وبيوصل على نص دين عكرون بالأشرفية وبحط العبوة وبروح عند بيت خالته مدري بيت ما بعرف مين حضن وبفجر. كل هذا عمل لحاله يعني، مثل ما نجي يعني عم تحكي من نفس المنطلق تبع خبرية حزب الله يلي قالوها عن عياش وما بعرف مين هودي يلي فجروا الحريري، انه هودي عناصر غير منضبطة وعملوها لحالهم. يعني في شيء مش منطقي هادي.
0: نعم، شكرا عمر من رايد سيدني، وشكرا لهادي كمان من رايد سيدني على مدخلتكم. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مزيد من تعليقاتكم على طبعا ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بعد 44 عام. اليوم كيف بتقرأوا تأثير بشير على تاريخ لبنان؟ شو بقي من مشروع بشير الجميل؟ وهل تغيرت نظرة اللبنانيين إلى بشير مع مرور هالسنوات؟ وخليني كمان تابع يعني كمان معكم شو هي أبرز محطة بمسيرة بشير الجميل اللي بتعتبروا أنه تركت أثر بتاريخ لبنان. نحن كنا صغار يعني بوقت اللي تم انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، بعد هيك الصورة والفرحة والتهليل بتطلع بشاشات التلفزة، بتطلع على طرقات، وبعد أقل من شهر شفنا المشهد كيف انقلب رأسا على عقب، كيف اتحولت هيدي الفرحة لحزن كتير كبير. ولا يزال اسم رئيس الشهيد بشير الجميل مأثر بنفوس كتار يلي آمنوا بنهجه وبطريقته بفكرته. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا اتصال من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
6: صباح النور لإلك
0: لمستمعين
6: الكرام. مدام كلود
0: يا هلا، صباح النور.
6: مدام كلود، بذكر استشهاد الرئيس بشير الجميل، من كله كل الاحترام والتقدير لحديث اليوم، كل رجل دولة بكل معنى الكلمة، اللي حصل معه بالحرب هو كان يريد أن يوحد البندقية اللبنانية تحت شعار واحد، تحت شعار الدولة وليس تحت شعار حزب الكتائب حين ذاك، لأنه صار رئيس جمهورية وبدي يوحد البندقية لإعادة تأهيل البلد وتنظيم البلد. ونحن شفنا خلال 21 يوم من انتفاضه كيف بلشت الكل الموظفين من الخوف من التقدير للبشير جميل، صار كل واحد يجي بالوقت المحدد على وظيفته، بلشت العالم تخاف لأنه الهيبة هي أساس كل شيء بالدولة. لذلك الأمر اليوم نحن اللي عم نشوفه مدام حلود ما في شيء من أثر بشير إسماعيل يلي تركه لحتى يكفوا المشروع، ولكن الموجودين اليوم هم كلهم مجرمين حرامية سرقوا الدولة وراح قتله، وده صار اللي صار من بعد ما مات بشير إسماعيل ورفيق الحريري وما تبقى من ذلك. النظام السوري كان متورط، واليوم لما منشوف بعد ما سقط النظام السوري ظهرت ملفات للنظام السوري رح يأدوها للقضاء اللبناني بما حصل من اغتيالات وقتل وتدمير من نظام مجرم سابق عن أيام حافظ الأسد إلى سقوط بشار الأسد.
0: نعم. شكرا لك سعيد على مداخلتك. بدي ارجع تابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. سؤال عم نطرحه بذكرى مرور 44 سنة على اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. بعد 44 عام هل ما زال بشير الجميل شخصية خلافية أم أنه الزمن غير يمكن طريقة النظر لإله؟ اليوم كمان بالنسبة للي عايشوا هيدي المرحلة، كيف أثر اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل على حياتكم، على نظرتكم لمستقبل البلد؟ شو بعدكم بتتذكروا يعني من هذه المرحلة؟ خالد من منطقة نيوبورت ملبان، صباح الخير.
7: أهلا، صباح النور.
0: تفضل خالد.
7: والله أنا يعني لازم يكون في توازن، مثل ما بنذكر أن النظام السوري كان له يعني اليد الطولة في الاغتيالات لبنان، ولكن إسرائيل هي العدو الرئيسي للبنان يلي عدمر الحجر والشجر بجنوب لبنان، رغم أنه بيقولوا أنه الأسباب، بس لازم ما ينسى الواحد إسرائيل يلي هي العدو للجميع، وبتستعمل بعض اللبنانيين حتى تصل السيطرة على الجنوب. وشكرا.
0: أهلا وسهلا فيك خالد، رح أتابع معكم مستمعينا مزيد من أراءكم ومشاركتكم بعد استراحة قصيرة من الوقت. كونوا معنا وتابعونا لحتى نستقبل مزيد من الاتصالات والأراء حول هذا الموضوع.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
12: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
13: Welcome to 2ME.
14: That is the original 2ME Australia.
15: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
16: Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني، ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه، بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول II أو القديس جون بول II أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

إصدارات استمعتوا لها عبر راديو توامية أستراليا غنية يا غرامي. رح نكون نحن وياكم كمان مع مزيد من أصواتكم ومشاركتكم على الهواء, ولكن لكل اللي بيحب يسمع ويتابع آخر وأهم الأخبار والمستجدات وشو اللي عم بيصير بالدقيقة, دايما فيكم تتابعوا راديو توامية وتخلوها رفقتكم الدايمي وين ما بتكونوا موجودين. نزلوا الأب توامية أستراليا وهيك بتكون توامية مرافقتكم وين ما كنتوا, بشغل بالبيت بسياراتكم عم تتنقلوا من مكان لآخر, أو حتى مسافرين وأنتم من متابعين راديو توامية حابين كمان دايما تترافقوا معنا من خلال الأب توامية أستراليا. لكل اللي بيحب يسمع أخبار وموسيقى أم اللي بيحب بس هيك يروق مزاجه بالموسيقى فيكن تنزلوا 2ME Gold. رح نتابع نحن وياكم بآخر الأخبار والمعطيات اليوم, مثل ما عم نشوف المملكة العربية السعودية اللي كانت حذرت 4 مناطق, فهيدا الشيء اللي عم نشوف قدي التوتر بين المملكة العربية السعودية والحوثيين, يلي هيدا الموضوع اليوم خطير جدا. فما بعرف إلى أي مدى راح تدخل باكستان اللي هي وقعت اتفاق مع المملكة العربية السعودية لمحاربة الحوثيين. فهون بحب أرجع أذكر الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيرات تنبيهية ل4 مناطق. منتابع مع تعليقكم على الهواء, كمان يوسف من سيفتن سيدني فأنا الاتصال, ولكن بحب أرجع أذكر لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيعنا لليوم فيكن تشاركونا, إن كان بالنسبة لذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بعد 44 عام. هل بشير الجميل بالنسبة لكم رئيس لم يكمل مشروعه أم شخصية فعلا صنعت مرحلة من التاريخ؟ يعني كمان هل بتعتقدوا أنه بشير الجميل كان قادر فعلا على توحيد لبنان, أم أنه مشروعه يمكن البعض بيشوف أنه يعني كان مشروع ممكن يزيد الانقسام؟ ما بتصور أنه هيدا الشيء كان رح يحصل, لأنه الرئيس الشهيد بشير الجميل يلي كان على مسافة من الكل وكل الطوائف هللت وفرحت لوصول الرئيس بشير الجميل اللي اعتبروه مثل خلاص لهيدا البلد, لأن مشروع بناء دولة حقيقية, ولكن للأسف ما اكتملت. من بعد اغتياله بعدنا عم نتخبط, بعدنا بنفس الدوامة, بعدنا عايشين بدولة ضعيفة, وبعدنا عايشين بصراعات طائفية, ومثل ما شايفين الوضع بلبنان وضع كتير صعب ومأزوم. ولكن وقت المبادئ الرئيس الشهيد بشير الجميل قدي هي مبادئ تصلح لأي زمن, لأنه نعرف أنه قدي كان بشهر واحد بأقل من شهر كيف تغيرت الدوائر الرسمية عنا بلبنان, كيف صار الكل يلتزم, صار في هيبة للدولة بهالفترة القصيرة اللي عاش فيها واللي استلم رئاسة الجمهورية اللبنانية. ولكن للأسف خسرنا القائد بشير الجميل اللي بعده لغاية هالوقت اسم بعده يمكن بخوف أعداء بشير الجميل أو مشروعه. فخلينا نتابع نحن وياكم مع أراءكم, مع مشاركتكم كمان على موضوع آخر كنا تناولناه بسياق مشوارنا, بما أنه اليوم جدل كتير كبير حول المقابلة لأجرتها بولين هانسن, واللي اعتبرت أنه مش مفروض كانت على والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تستمر لفترة 60 سنة عايشة بالهاوسينج كوميشن. يعني نحن ما أخذناها من هالناحية هيدي, لأنه يمكن سيدي كانت عندها مشاكل صحية وسينجل مام, ولكن نحن تناولنا الموضوع من زاوية تانية. نحن تناولنا موضوع إذا كان شخص بكامل صحته ما عنده أي بروبلم صحي, فهل يجوز أنه يعيش شخص خلقان بهيدا البلد وما عنده أي مشكلة صحية أنه يعيش بهاوسينج كوميشن مدى الحياة؟

0: إشي محدود يعني مثل أنه الفقر، عم نحكي على صعيد الفقر، ولكن في شخص بصحة جيدة قادر تشتغل، قادر تقوم بعملك، ليه ما بدك تشتغل؟ ليه بدك تكون ليزي؟ ليه بدك تتكل على أموال غيرك مثلا، على دفع الضرائب اللي ممكن تروح لأشخاص سني مستحقين أكتر، عندهم ظروف صعبة، عندهم ظروف استثنائية كمان صعبة، أنه بدل ما تروح أنت تصرفهم بمكان ما بعرف للرفاهية، لأنه في كتير من القصص اللي عم نسمعها أشخاص عايشين بهاوسين كوميشن بيقبضوا بيروحوا بيشتروا مثلا ببلدهم الأم، بيشتروا ببلدهم الأم، عندهم صار ثروات يعني وعايشين بالهاوسين كوميشن. طيب هيدا النظام مفروض يتغير، مفروض يتبدل، مفروض ينعطى الهاوسين كوميشن لأشخاص هني مستحقين، حقيقي مستحقين، لما تكون العملية فيها استغلال وفيها يعني استفادة لأشخاص، مش مفروض هن اللي يكونوا مستفيدين، مفروض يكون في أشخاص مستحقين لحتى يحصلوا على الهاوسين كوميشن. هلأ أيمي الأيامي يعني أكيد بولين هانسن لفتت نظر، هل يمكن تكون أنتوا معها أو مش معها بكلامة، ومش مفروض تكون الأمور تروح للأمور الشخصية، هيدي المنافسة السياسية تروح لأمور عائلية، الأم والبي والخي والأخت والولاد، مش مفروض هيدا الشيء. ولكن لفتت نظر على موضوع كتير مهم هو الهاوسين كوميشن، أشخاص بكامل صحتهم عم يستفيدوا، عم يستغلوا هذا الأمر، هذه المساعدات اللي عم تتقدم لقلهم، وهني قادرين يشتغلوا ويبنوا مستقبلهم ويكون عندهم بيت. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو ام اي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة، فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا. من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Mike Kermode with the top stories. The federal government has slammed One Nation's plan to significantly lower temporary migrant numbers. Under the minor party's policy, the temporary migrant population would be cut by 750,000 people over 3 years, in a move it says would deliver net negative overseas migration. But Health Minister Mark Butler says the party's proposal goes too far and would have a negative impact on business and the aged care sector. Oman has postponed talks between regional countries, including Iran, to discuss the Strait of Hormuz. Discussions were intended to tackle issues like shipping passage through the strait, where attacks on commercial vessels have continued. It comes as Yemen's Iran-aligned Houthis have made major gains against Saudi-backed government forces, capturing parts of the Bab el-Mandeb Strait, a key shipping route for 7% of the world's oil. And Alexander Zverev has won the US Open tennis title. Zverev beat the American Ben Shelton in four sets, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Shelton, meanwhile, had been aiming to become the first American man for 23 years to win a major single.